0: عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا.
1: أيها المستمعون أيها المستمعات،
2: في الخبر الفني أصدر مغني
1: الراي المغربي الشاب مهدي مزين أولى أغاني ألبومه الغنائي ماراثون، والتي تحمل عنوان ما بقيتيش تشيري، والتي سنستمع ونستمتع بأنغامها حالا على أثير إذاعتكم.

poor from Kinski. And that man says thank you.

0: وافرح بملقاك لي
1: نظام ممتاز في كثير من المنافسة في الغرب حتى
0: ما نسيت لا تظن قدر أعوف حتى لو تبعد علي
2: التعاون الخاص سيكون فقط فريق قوي تلعب ضده والبقية تكون ضعيفة فيكون التنافس ما بين الاثنين الآن أصبح تنافس كبير.

0: حارس مرمى على أعلى مستوى، وده حارس من أفضل الحراس في العالم، فأكيد صفقة ممتازة لتشيلسي.
1: وشاهدنا سمان فولم
0: هي حارس المرمى، فأعتقد أنه هو انتقال موفق بالنسبة لي هو كلاعب أيضا وبالنسبة لتشيلسي كنادي.
1: حاتم من أرجنتيني إلى أرجنتيني آخر، مسلسل ألفاريز إلى أين في رأيك؟ كثير من تصريحات حول خوليان من أتلتيكو وكذلك من برشلونة.
2: هو في إجماع أنا بالنسبة لأتلتيكو مدريد، إدارة أتلتيكو مدريد عدم التفريط في اللاعب، لأن مسألة يمكن كبرياء ليهم وتفريط فيه لبرشلونة. إذا غلق معنا موضوع برشلونة فاللاعب رافض أنه يلعب. تعرف
1: هنا لابورتا يقول لك لو أراد أتلتيكو البيع نحن جاهزون، أتلتيكو يقول لك خوليان ليس للبيع،
2: ليس ونحن للبيع أكثر من تضرر مما يحدث. هو لا يريد بيعه لبرشلونة، لكن هو اليوم أرسل
1: الفرصة 0% لبيع ألفاريز لبرشلونة. الأمر لا يتعلق بالمال بل بالكرامة،
2: بالكرامة. فأنتم عندهم مشكل مع برشلونة، لكن اللاعب اليوم هو رافض أن يبقى مع أتلتيكو مدريد، وهو من حق اللاعب كذلك.

0: لما يرفض اللاعب فعلى النادي أن يحاول أن يتعامل مع الملف بشكل إيجابي، وكذلك اللاعب لابد أن يظهر انفتاح لا يوجد فقدا برشلونة، مع أنه هذا اللاعب يمكن يركب مع تشكيلة برشلونة ومع فليك بشكل كبير، لكن في الأخير فيه نادي يملك حقوق هذا اللاعب ويملك بمعنى العقد. ولذلك اليوم إذا أرسنال موجود نتكلم على نادي كذلك لديه إمكانيات كبيرة وفي قادر أن يدخل لاعب يمنح لأتلتيكو مدريد،
1: وأتلتيكو أكيد سيفضل بيع على أرسنال وليس على برشلونة،
0: وسيكون خارج إسبانيا في الأخير، سيلعب في الدوري الإنجليزي، وعلى يعني ألفاريز أن يكون نوعا ما منفتح حول التعاقد من أجل أن تحل هذا الإشكال.
1: هذه كانت لقطات المباراة الأخيرة عندما انتهى اللقاء دون أن يتوجه ألفاريز للجمهور مع صافرات استهجان وجهت لهذا اللاعب، ثم مع تصريحات من النادي بأن مسؤولي النادي طلبوا من خوليان ألفاريز عدم توجه مع بقية اللاعبين باتجاه الجمهور تجنبا لأي مواجهة قد تحدث. رغم ذلك غادر وحيدا باتجاه غرفة الملابس، وشاهدنا أحد الجمهور يرمي قميص أتلتيكو مدريد على خوليان ألفاريز عندما كان يغادر في الممر المؤدي إلى غرف ملابس فريق أتلتيكو مدريد. هنا لقطات لمغادرة خوليان ألفاريز ملعب مباراة قبل الجميع، كان الكل في أرضية ملعب باستثناء خوليان ألفاريز الذي توجه مباشرة إلى غرفة ملابس. هنا لقطة الذهاب إلى غرفة ملابس ثم القميص أو الشعر الذي رمي مباشرة على خوليان ألفاريز من جماهير فريق أتلتيكو مدريد. دعونا الآن ندخل مباشرة مشاهدين الأعزاء في الأهم في التذكير بلقاء هذه الأمسية، اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لهذا الدوري لدوري الإسباني للليغا بين برشلونة أتلتيك بالباو. مباراة تبدأ عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

0: برشلونة لم يخسر في آخر 13 مباراة أمام بلباو على مستوى الليغا، في 13 مباراة فاز، في 11 تعادى مرتين. دعونا ننتقل مباشرة إلى كامب نو، إلى غرفة ملابس فريق برشلونة مع باسل طبال من هناك. باسل تفضل.
1: أعزائي المشاهدين، أحييكم من هذا المكان الخاص، غرفة ملابس نادي برشلونة، في المباراة الأولى في الليغا لهذا الموسم في مواجهة أتلتيك بلباو. أبدأ من هنا مع تشافي سبارت الذي أصبح لاعبا مع الفريق الأول و أصبح كذلك يرتدي الرقم 12. هذا هو تشافي سبارت الذي لعب في أكثر من مركز في برشلونة، لعب في مركز الظهير الأيمن في المباراة الماضية، في مركز الظهير الأيسر، كذلك لعب في وسط الميدان، وصولا إلى هنا إلى هذا اللاعب رودري، اللاعب الجديد القادم من مانشستر سيتي رقم 16، أول مشاركة ستكون له كذلك مع برشلونة في هذا الموسم، ورقم 14 أديامي الذي سجل في المباراة الماضية في مواجهة فريق إلتشي. وصولا كذلك إلى هنا لدينا كل من بيدري ولامين جمال، وصولا إلى جوردون اللاعب الجديد، كذلك اللاعب الإنجليزي الذي سجل أو الذي ساهم في تسجيل هدفين، تمريرتين حاسمتين في المباراة الماضية، والقائد رافينيا هو القائد في هذا الموسم، القائد الأول لفريق برشلونة. إذن هذا المكان الخاص، غرفة ملابس نادي برشلونة، هنا يقوم هانز فليك بالحوارات الأخيرة قبل الدخول إلى الملعب، أول مباراة في هذا الموسم في ملعب سبوتيفاي كامب نو في مواجهة أتلتيك بلباو.
0: شكرا لباسل، كان معنا من غرفة ملابس برشلونة في كامب نو. فاصل قصير نعود بعده والحديث أكثر عن هذا اللقاء بين بارسا بلباو. بقوا معنا.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: خير صيب وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
4: ها مرات
3: مرات
5: في شعور ما يفهمه إلا اللي مجربه. شعور تحسه مستحيل تلقى مثله في أي مكان. مثل شعور ضباب النظارة اللي مستحيل تنساه. بس تدري والله اشتقت له. أو شعور الاستعراض.

0: بس والله ما في شيء جند الراس مثل كوب الكرك.
1: ما في موتر
0: السالفة بسيطة، الكرك يجيك لين موترك. نحب هالتفاصيل كلها لأن الرجعة هي إنك تتصل بالتفاصيل الصغيرة اللي تخلي هالمكان هو بيتك. حلوة الرجعة، أريد تخليها أحلى.
2: ما أحب أسافر في الصيف،
3: بس قدر غير
2: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
4: ها براد
2: براد،
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحليل في العالم.
4: يبا
2: عادي نمدد يومين،
4: بنمدد أسبوع.
5: أنا زي
6: أهلا أهلا
7: أخبار عيد خمسة أربعة جاي أهو
5: كسب والله بروح لك أفضل حاجة
8: إيه جاي كمان.
0: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بكم مرة أخرى، نذكركم بقرعة الدوري الأوروبي على مستوى مرحلة الدوري الجمعة بإذن الله تعالى عند الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم مرة أخرى، انتظر معكم ركلة البداية بعد قليل في كامب نو ملعب برشلونة، حيث يستضيف برشلونة المباراة الأولى في ملعبه وهي المباراة المؤجلة من الجولة الأولى مع أتلتيك بالباو ضيف في هذه المباراة. كابتن محمدي، على مستوى العناصر، على مستوى التشكيلة، على مستوى الخيارات، واضح أن برشلونة أكثر جاهزية من الموسم الماضي والموسم قبل الماضي مع السيد فليك،
1: وده شفناه في البداية الرائعة في المباراة الأولى أمام إليتشي، يمكن كانت أداء ممتاز ونتيجة رائعة بالنسبة لفليك ولاعبي برشلونة. وأيضا محمد، العناصر الجديدة طبعا
0: اليوم رودري على الدكة،
1: أنا أشوفه هو الأبرز في التعاقدات هذا الموسم، لاعب رائع، لاعب إزاي بيعرف يتحكم في رتم المباراة، شفنا في كأس العالم وأداء رائع، وكان سبب في تعاقد برشلونة معه أنه هو يليق بطريقة وسيستم لعب برشلونة، يمكن على مقاعد البدلاء اليوم لعدم جاهزيته، يمكن وصل بعد كأس العالم وقت متأخر الإصابة اللي تعرض لها في العملية في ظهره، يمكن رجع في مباراة اليوم على مقاعد البدلاء، وأيضا في غياب جافي اللي هو اتصاب في المباراة الأولى أمام إليتشي، يمكن أنا أنصحه أنه يغير لون شعره اللي عمله بعد كاس العالم، ممكن يبقى
0: هو سبايدر مان موجود يشجع برشلونه المباراه
1: اي حد يشجع برشلونه بيك. فانا اشوف ان فليك يعني يملك عناصر ممتازه، يملك اوبشنز كثيره، شفناها في المباراه الاولى، يمكن كريم اديمي في الجانب الايسر، وايضا دخول جوردون، العناصر الجديده دايما في المباريات الاولى محمد دي اللي بتلفت انتظار الجمهور وانظار المدرب، شوف جاهزية هذه العناصر، دخولهم في سيستم اللعب، دخولهم وجاهزيتهم من بداية الموسم. أيضا هذا اللاعب فيرمين لوبيز اللي غاب عن
0: منتخب ممتاز المباراة الأولى،
1: اللي غاب عن منتخب إسبانيا في كأس العالم للإصابة، بدأ المباراة الأولى وكان أحد أبرز العناصر مع رافينيا، الطريقة اللي بيلعب بها فليك والمهاجم الوهمي، يمكن رافينيا كان ممتاز في مباراة.
0: طبعا ذكر رافينيا والمهاجم الوهمي، ونحن نحضر هذا الاستوديو، كابتن حاتم يعتقد بأن برشلونة ليس بحاجة إلى خوليان ألفاريز، ليس بحاجة لمهاجم مع العناصر الموجودة، تتفق؟
1: أتفق في حتة لو فليك اعتبر أن الأسلوب الجديد لبرشلونة أنه يلعب بمهاجم وهمي، وشفنا جوارديولا قبل كده
0: بس لو احتاج رأس حربة حمزة موجود،
1: وحمزة موجود لو محتاج مهاجم صريح، حمزة موجود، وحمزة تفوق بشكل كبير جدا فترة الإعداد، فعنده الأوبشن ده موجود، ولكن أنا أشوف أنه بيحاول يغير بعض الشيء من سيستم لعب
0: بس برشلونة. بالوهمي كابتن عنده خيارات ممتازة، عنده جوردن، عنده أولمو، عنده رافينيا، وحتى عنده لامين،
1: وده سبب تعاقده مع جوردن، أعتقد أنه فضل جوردن عن راشفورد محمد، لأن عنده الحتة دي ممكن يلعب في الجناح الأيسر، ممكن يلعب كمهاجم مهم، فالأسلوب الجديد اللي بيلعب بيه فليك يناسب العناصر الموجودة والعناصر المتاحة، وأيضا في نفس الوقت لو احتاج إلى مهاجم واحتاج إلى عمق هجومي موجود حمزة، وأتمنى مشاركته، يمكن كنا نتمنى مشاركته في المباراة الأخيرة أمام إليتشي، ولكن هو صغير السن ووقته جاي، فأتمنى إن هو يشارك في المباريات في المرحلة القادمة، ولكن أنا أشوف أن برشلونة بيملك عناصر ممتازة حتى في الأوبشنز الموجودة على مقاعد البدلاء، فعنده دلوقتي أريحية كبيرة جدا فليك، ولكن أيضا محمد يعني من دلوقتي لإنترناشنال بريك هتشوف في تغييرات في تشكيلة كتير لعدم جاهزية بعض اللاعبين في الروتيشن اللي بيحاول يعمله فليك، إن هو يوصل لأفضل تشكيلة ممكنة عنده، لأن أكيد في هذا الموسم بعد طبعا فوزه بالدوري الإسباني لموسمين متتاليين بيحاول الموسم ده إن هو يوصل لدوري الأبطال، وده الأبرز بالنسبة لجمهور برشلونة هذا الموسم، أن بعد غياب لفترة طويلة أن إزاي يحاول يعود مرة أخرى أن هو يفوز بدور الأبطال مع برشلونة.
0: يمكن تساؤل، ما هو الشكل النهائي للتشكيلة النهائية لفليك عندما يكون الكل حاضر، ثلاثي الوسط مثلا من كابتن رودري، بيدري، أولمو ولا فيرمين، ثلاثي المقدمة من سيلعب؟
2: هو لاعبي الارتكاز رودري، بيدري، أباكي،
0: تمام،
2: من سيكون أمامهم على حسب فورمة أولمو؟
0: ديونج.
2: لا ديون خلاص انتهى معنا، يعني انتهى معنا، ما وجود رودري اكيد انه رودري هو الاساسي،
0: بس ممكن يلعبون ثلاثة مع بعض،
2: صعب القلة قليلة في المباراة، لانه برشلونة لم يلعب برودري وبيدري، لابد ان يكون موجود لاعب امامهم انه لديه الحس التهديفي العالي،
0: بس هو كنت نقدر يلعب برودري وديونج امامهم بيدري صانع العاب،
2: بس بيدري ليس
0: عنده القدرة
2: معاك، لكن بيدري مع كل احترامي هو لاعب جيد لكن ليس هداف، ليس كأولمو، ليس كفيرمين، بمعنى أنت في حاجة في ثلاثي وسط ميدان أن يكون الثالث لديه الإمكانيات للذهاب للأمام للتسديد، يدخل كمهاجم ثاني.
0: مع الثلاثي المقدمة هذا العام في خيارات كثيرة، يستطيع لعب بيدري لأن في ثلاثة ما شاء الله صواريخ في العام.
2: نعم في يمكن في بعض المباريات، لكن في الغالب سيكون يا أما أولمو يا أما فيرمين، أنا أعتقد، أنا حسب رأيي، أن الفريق ليس في حاجة إلى مهاجم بمعنى كانتداب، معناه في حاجة الفريق
1: نعم بمبالغ كبيرة.
2: إيه بمبالغ كبير، لأنك أنت اليوم، أنا اليوم مدام جربت حمزة ونجح في التحضيرات، وانا اعتقد 18 سنه وهذا برشلونه لمين جمال يلعب 16 سنه يلعب اساس، يعني ليس هنالك عائق يا صغر السن، يعني صغير السن هذا بالنسبه لنا احنا كعرب حتى ال 40 سنه احنا نقول صغير، لكن بالنسبه لهم هم في اوروبا ليس لديهم مشكل. 16 لديك امكانيات تلعب، وحمزه لديه امكانيات كسترايكر التارجت مان
0: يخضر في العرب يا اخي. فقس 16 سنه لعبوك
2: انا والله لا
0: صح ولا
2: بعد، بس سابقا احنا 17
0: لعبتي،
2: بس احنا سابقا تونس كنا غير.
0: طيب.
2: احنا تونس توا الى الوراء
0: 40
2: في الرياضه، لكن اتمنى ان نعود، اتمنى ان نعود الى المستوى الذي كنا عليه. الان في وضعيه سيئه للغايه، لكن اليوم انا متكلم عن برشلونه، اذا حمزه على دكه الاحتياط سيلعب في المباراه القادمه، لديك العديد من الأسماء القادم يلعب مهاجم، واليوم رافينيا أنا أعتقد أنه يقوم بالدور الذي يقوم به الفاريس، يعني الفاريس أنت تريد مهاجم لأنه يضغط، رافينيا يضغط، جوردون يضغط، باستثناء لامين الذي لا يضغط بالطريقة التي يريدها.
0: بس الفاريس قصدك مهاجم متحرك، ليس مهاجم محطة، ليس لاعب طويل.
2: هذا هو،
0: لا أنا لا يعني موجود لا عند الفاريز، موجود تقريبا عند رافينيا،
2: يعني أنا لا أقلل منه، هو حقيقة من أظهر إمكانيات كبيرة، لكن في برشلونة الحاجة أن يطور نفسه على المستوى الدفاعي أكثر منه على المستوى الهجومي.
0: وأنت يمكن تقصد برشلونة بحاجة إلى مهاجم في ستايل ليفاندوفسكي،
2: ما هذا
0: والحالية موجود حمزة فقط لاعب شاب.
2: حمزة يمكن المدرب يريد التعامل معه بحذر
0: التدريج،
2: لأنه ضغط كبير في برشلونة ولا يريد تحميله مسؤولية، والحمزة مازال في بداياته، مازال في خطواته الأولى، لكن سيلعب. أنا أعتقد أنا معجب بشخصية هذا اللاعب وبهدوءه وبالتعامل بشكل كبير، وأظن أنه قادر على النجاح في برشلونة، وسيكون سيتحدث عليه الجميع، لأنه بدأ مع فريق كبير مباشرة إلى برشلونة، من الأهلي إلى برشلونة، فتمنى له النجاح. لكن اليوم برشلونة السكواد ممتاز لدى المدرب للتعامل مع الفريق وللضغط على اللاعبين،
0: بس اللي مش ممتاز كابتن كمية الأشياء اللي أصبحت تطلب من الحكم والكاميرات والمايكات والإزعاج اللي أصبح للحكام، أشعر أنه رجل آلي داخل المباراة حتى لقطة كم كاميرا كم مايك.

0: النجاح. كذلك التقنية من يتحكم فيها؟ بشر. احنا لما نتكلم على التقنية الموجودة يتحكم فيها البشر، البشر قادر على الخطأ في الأخير.
1: احنا شاهدنا لقطات عودة برشلونة إلى غرفة ملابس، هذه لقطات من غرفة ملابس أتلتيك بلباو، عملية التجديد لملعب الكامب نو تسير في الطريق الصحيح، ملعب جميل يقترب شيئا فشيئا من الاكتمال، والجميل أيضا نتائج برشلونة في ملعبه كابتن، فاز في 19 مباراة أخيرة على أرضية في الدوري الإسباني، يقترب من أطول سلسلة في التاريخ بين 73 و74 عندما فاز في 21 مباراة متتالية في ملعبه.
2: وأكيد عودته للكامب نو أكيد بيديله أدفانتج كبير جدا محمد عن بقية الأندية، يمكن هو غاب عن الكامب نو لفترة طبعا للتجديد، ومن ناحية المالية كمان مفيد جدا، خاصة برشلونة عانى الفترة الأخيرة في الناحية المالية، طبعا زيادة عدد الجمهور بيزيد من دخل كبير جدا بالنسبة لإدارة برشلونة، فأكيد في العائد المادي ممتاز أيضا من الناحية الفنية أن تكون موجود في هذا الملعب، وهذا الملعب سيستضيف بعض المباريات الكبيرة هذا الموسم في تشامبيونز ليج، شفنا القرعة من شوية وشفنا المباريات الكبيرة اللي هتبقى موجودة في تشامبيونز ليج، فأكيد من ضمنها طبعا مباراة أستون فيلا هتبقى في الكامب نو، يمكن اول مره استون فيلا يلعب برشلونه في الكامب نو هذا الموسم، اكيد طبعا يعني
1: تكون هناك ان شاء الله،
2: طبعا صعب علينا معنا برشلونه بي اس جي دورتموند، فصعب على استون فيلا، ولكن بالنسبه لبرشلونه عودتهم مره اخرى للكامب نو بتديهم ادفانتج كبيره جدا، شفناها في الموسم الاخير في الدوري مبارياتهم دايما اي فريق بيروح الكامب نو بيكون في نوع من انواع الخوف من هذا الفريق وهذا الملعب، فبيدوم ادفانتج كبير جدا عن بقيه الانديه.
1: جوردن يبدا اساسيا اليوم على الرغم من انتقادات كثيره التي وجهت لدفاع فريق برشلونه، نتذكر بان برشلونه هو الفريق الاكثر حفاظا على نظافه الشباكي في الدوري الاسباني في 2026 بين الفرق التي شاركت في الموسمين الاخيرين وهي 10، بينما بلباو هو الاقل مره واحده فقط شباك نظيفه باتصال مع فياريال. تعالوا ننتقل الممر المؤدي إلى كامب نو، تابع معكم هذه اللقطات من التحضيرات الأخيرة ثم دخول لاعبي برشلونة وبيلباو إلى كامب نو.

0: لا نذكركم بخيارات فليك كابتن حاتم.
1: يعني الفريق جالس في حراس المرمى، يريك على الطرف الايمن كوبارسي مارتين وايسبار اللي يقدم مباراة كبيرة في مباراة الأولى على الطرف الايسر، ثم ياتي برنار وبيدري وفيرمين لاعب خلف المهاجم، ثم رافينا في الهجوم، بوردن ولامين يامال على الطرف الايمن. الفريق اكيد يواجه فريق محترم، لكن يبقى مباراة التأكيد بالنسبة لبرشلونة على مستوى الفريق والتطور وتحسنه، خاصة على مستوى الدفاع، فالفريق بحاجة من يحسن نفسه في كل مباراة كي يصل المستوى الجاهز. التنافس بين اللاعبين مهم جدا، هذا يعطي أريحية لفليك للتعامل مع التشكيل، خاصة على مستوى الهجوم لاعبين وسط ميدان، والإدارة ساعدت فليك بأن يجد فريق بهذا التنافسية، وهذا ما يحسن نوعا ما جودة الفريق وتحسن فريق برشلونة في المباريات.
0: بعد كأس العالم شارت القائد كقائد أول في الفريق لرافينيا كابتن، وظهور مذهل في المباراة الأولى.
2: بكل تأكيد محمد هو لاعب بالنسبة لبرشلونة مهم جدا، خاصة كابتن الفريق، وأيضا شفناه في المباراة الأولى كان مؤثر بشكل كبير جدا. يمكن أتلتيك بالباب بيدخل في المباراة اليوم بتشكيل 4-2-3-1، سيمون في حراس المرمى، رينكون، ألفريز، لابورتا ولويس جين في خط الدفاع، كانيلز مع جوار جيزار في وسط الملعب، ويليامز سانكيت مع نيكلاس ويليامز خلف المهاجم جوريزيتا. بيحاول أتلتيك بالباو أنه يستغل تقدم دفاع برشلونة والاعتماد على أكثر على نيكلاس ويليامز في الجانب الأيسر، لاعب مهاري شفنا مع منتخب إسبانيا خاصة في النهائي، لاعب مهاري ويقدر يروح واحد ضد واحد ويخلق فرص كبيرة لأتلتيك بالباو في هذا الوقت.
0: كثير من القاب الفردية، غارسيا أفضل لاعب موسم الماضي، تقدير خاص لأبطال كأس العالم مع منتخب إسبانيا في الفريق.
1: أكيد بدون أدنى شك، إحنا نتكلم على لاعبين كانوا معنا من النواة الأساسية في كأس العالم في منتخب
3: إسبانيا. I en memòria també de les víctimes de la tragèdia del Nepal i el Tíbet. Descansin en pau.

0: شكرا كابتن حاتم. كابتن محمدي الان الى خليل البلوش شركه البدايه في كامبو مع ترتيب بقيه الاحداث على قناه تي بي ان سبورتس. خليل
1: شكرا للزميل محمد سعدون الكواري، شكرا لضيوفك في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في ختام منافسات الجولة الاولى. نعم، بحكم ان هذه مواجهة مؤجلة من الجولة الاولى في بطولة الدوري الاسباني، وهنا على أرضية كامب نو برشلونة يستضيف أتلتيك بلباو في واحدة من المباريات الكلاسيكية في عالم كرة القدم الإسبانية. ولو أن التاريخ خلال الفترة الأخيرة خصوصا يميل بشكل كبير لمصلحة البارسا على أن لهذا اللقاء وقعا خاص ومكانة خاصة على مستوى كرة القدم الإسبانية، وللتذكير أيضا بأن هذه مواجهة تجمع ما بين أكثر ناديين ممكن تلاقي فيهم أبطال عالم موجودين في أرضية الملعب على مستوى الدوري الإسباني هذا الموسم في هذا الجانب، وفي الجانب الآخر أيضا بالنسبة لأتلتيك بلباو الذي يلعب بثلاث أبطال عالم على مستوى تشكيلته الأساسية. تلقى المحاولة الأولى والكرة الأولى لمصلحة فريق برشلونة ملعوبة والراية موجودة والتسلل حاضرا على القائد البرازيلي رافينيا. هذه كرة تشافي إسبار، لاعب قدم أداء رائع جدا في المباراة الأولى، اليوم يبدأ أساسيا أيضا في تشكيلة المدرب الألماني هانسي فليك. مباراة ألمانية في هذا الجانب، وفي الجانب الآخر أيضا هنالك إيدن تيريزيتش المدرب الذي يقود فريق نادي أتلتيك بلباو في مباراة اليوم، ويعلم تماما بمدى صعوبة مواجهة برشلونة في بطولة الدوري ماذا وإن كانت المباراة على أرضية كامب نو. أوناي سيمون في حراسة مرمى فريق أتلتيك بلباو أمام إيميريك لابورت اثنين أبطال عالم، بجواره إيراي ألفاريز، رينكون في الجهة اليمنى، وفي الجهة اليسرى لويس جيان، يأتي بعد ذلك كاناليس وإيارو جيدار، وأمامهم سانسيت، إنياكي ويليامز، نيكو ويليامز، وفي المقدمة هنالك غوروزيتا الحاضر في هذا اللقاء أساسيا في تشكيلة المدرب الألماني إيدن تيريزيتش. أصحاب الدار يبدأون مباراة اليوم بعودة كوبارسي أيضا إلى التشكيلة الأساسية، لم يكن حاضرا في المباراة الماضية، يبدأ اليوم ويمني النفس أيضا بيواصل ذلك الأداء الكبير الذي قدم في نهائيات كأس العالم وتوج بجائزة أفضل شاب فيها. يأتي أمام الحارس غارسيا وجب بجوار جيرار مارتن، في اليمين إيريك غارسيا، وفي الجهة اليسرى تشافي إسبارت اللاعب والظهير الأيسر صاحب 19 سنة هنا في مباراة اليوم للمرة الثانية. بيدري ومارك بيرنال، وأمامهم يأتي فيرمين لوبيز، لامين يامال، أنتوني غوردون، وفي المقدمة القائد البرازيلي رافينيا، أكبر لاعب في تشكيلة برشلونة في هذا اللقاء ب29 عاما وبفارق 4 سنوات من أصغر أو من أقرب لاعب له بالعمر، والحديث عن غوردون وغارسيا باستثناء ذلك فتشكيلة برشلونة تشكيلة صغيرة في العمر قياسا إلى الأسماء اللي موجودة في أرضية الميدان على مستوى الاعتماد الكبير على اللاعبين الأسبان وبالتحديد لاعبين لاماسيا. كرة بمحاولة الآن لمصلحة البارسا، عادت في وسط الميدان للاعب كاناليس العائد من الإعارة بعد موسم كان قد حضر فيه هنالك مع فريق راسينغ سانتاندير، يعود الآن مرة أخرى إلى تشكيلة فريق أتلتيك بلباو ويبدأ أساسيا في هذا اللقاء من خلال أحداث هذه المواجهة أمام برشلونة في مباراة اليوم. كرة تصل إلى كوبارسي، عودة إلى حارس المرمى خوان غارسيا، أمامية ملعوبة تصل إلى جيرار مارتن، لمسة بعد ذلك عن طريق بيدري في وسط الميدان، يبحث عن التقدم، يتقدم، يحول الكرة، لكن أيضا التغطية حاضرة والإبعاد في التوقيت المناسب، والكرة بعد ذلك فيها تدخل وبطاقة صفراء تأتي، أو لا وجود للبطاقة الصفراء، الحضور هنا فقط على مستوى قرار حكم المباراة بوجود خطأ لمصلحة فريق أتلتيك بلباو. هذا المدرب الألماني إيدن تيرزيتش، إيدن تيرزيتش رجل الذي قاد فريق بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024 في ويمبلي، نذكر ذلك جيدا عندما واجه ريال مدريد في ذلك النهائي. اليوم يقود أتلتيك بلباو في محاولة أولى عرضية داخل منطقة الجزاء، كوبارسي، كوبارسي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية أولى في مباراة اليوم هنا على يمين حارس المرمى الحارس إخوان غارسيا. هذا الحاضر أمامنا الآن، نعم كان حاضرا في كأس العالم لكن لم يلعب لوجود أوناي سيمون الذي حرس مرمى منتخب إسبانيا في المباريات السبع أو الثمان التي لعبتها إسبانيا من أجل التتويج بلقب بطولة كأس العالم، واستقبل هدفا وحيدا فقط كرة داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب، عادت من جديد لمصلحة فريق أتلتيك بلباو في الجهة اليسرى عن طريق ويليامز، لكن أيضا تحولت في الجانب المقابل، يتركها الأخ الأكبر هذا نيكو ويليامز أو إنياكي ويليامز، إنياكي ويليامز بالرقم 9 قائد فريق نادي أتلتيك بلباو اللاعب الغاني، وفي الجانب المقابل هنالك شقيقه الأصغر لاعب المنتخب الإسباني بطل العالم بطل أوروبا، الرجل الذي صنع هدف المباراة الوحيد في نهائي المونديال الأخير أمام الأرجنتين، وأعطى فيرمين أو أعطى المنتخب الإسباني الفوز بلقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. كرة تعود الآن لمصلحة إيراي ألفاريز، عودة إلى إميريك لابورت، أمامية من لابورت، لكن غارسيا يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، الرمي التماس، هذا خوان غارسيا موسمه الثاني على التوالي، الرجل الذي كان قد حضر في الموسم الماضي قادما من فريق إسبانيول إلى تشكيلة البارسا ويستمر كأحد أبرز وأهم العناصر على مستوى خط أو حراسة المرمى في كرة القدم الإسبانية خلال الفترة الحالية. محاولة لتغيير اتجاه اللعب تصل عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن، هذا نيكو ويليامز يلعب كرة أمامية صافرة موجودة، نعم حاضرة والراية حاضرة من المساعد الأول خوسيه غاريدو حكم المباراة المساعد الأول، بينما ميغيل أنخيل أورتيز هو من يدير أحداث هذا اللقاء كحكم ساحة حاضرا في مواجهة بلباو مع فريق برشلونة. نذكر بالنتائج الأخيرة التي جمعت ما بين الفريقين، ولعل اللمحة كانت سريعة على آخر المباريات، كرة بمحاولة وانطلاقة أمامية سهلة تصل عند حارس المرمى أوناي سيمون، سيطر على كرته بالشكل المطلوب. آخر 13 مباراة جمعت ما بين الفريقين لم ينجح أتلتيك بلباو في تحقيق الانتصار على حساب برشلونة في بطولة الدوري، آخر 13 مباراة 11 فوز للبارسا مقابل مباراتين انتهت بالتعادل، أفضلية واضحة وبشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا. آخر فوز لفريق بلباو كان في افتتاحي أو في الجولة الثانية من موسم 2019-2020 أو عفوا كان في الجولة الأولى، الجولة الأولى من 2019-2020. كرة بمحاولة الآن على مشارف منطقة الجزاء إلى جوردون داخل المنطقة، لا زالت مستمرة وقائمة، وبعد ذلك التغطية والإبعاد وكرة إلى خارج الملعب تصل إلى ركلة ركنية على إسار حارس المرمى أوناي سيمون، ركنية لبرشلونة الآن في الدقيقة 9 على بداية الأحداث وانطلاق هذه المواجهة، بعد ركنية في الجانب المقابل لبلباو يأتي الدور على برشلونة، يتقدم بكل تأكيد دائما إيريك غارسيا، ملعوبة المحاولة تصل إلى لامين يامال، لمسة وعودة إلى بيدري، عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، إيريك غارسيا يلعب الكرة الرأسية الماضية إلى خارج الميدان، ركلة مرمى. آخر فوز لبلباو في الدوري كان موسم 2019-2020 يوم 16 أغسطس، يعني قبل 8 سنوات 11 يوم من الآن، وكانت على ملعب بلباو بهدف أدوريس 1-0. منذ ذلك التاريخ 13 مباراة في الدوري من دون انتصار. آخر فوز لبلباو على أرضية كامب نو كان في موسم 2001-2002، وكان ذلك بقيادة مدرب ألماني يومها يدرب نادي بلباو، والحديث بكل تأكيد عن يوب هاينس الذي قاد فريق بلباو خلال السنوات الماضية على فترتين. يأتي اليوم مدربا ألمانيا آخر في مواجهة برشلونة، ونأتي اليوم أيضا في مباراة من الجولة الأولى على مستوى منافسات بطولة الدوري، طبعا مؤجلة، لكن نعلم تماما بأن برشلونة في مباراته التي لعبها أمام إلشي كان قد حقق انتصارا كبيرا بخماسية، بينما خسر بلباو مباراة الأولى أمام أشبيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ابعدت الكرة الماضية، عادت المحاولة من جديد، تصل إلى وسط الميدان، ياوري جيثار، لمسة إلى ويليامز أمامية الآن، تحولت بعد ذلك عن طريق جوردون يلعبها، وصلت إلى تشافي إسبارت، إسبارت يتقدم يحاول المرور، حكم المباراة يشير باستمرارية اللعب، وصلت إلى هنا على مين يامال، وتسديدة من يامال إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. هذا لمين يامال، الكثير من الأحاديث في الفترة الأخيرة عن عدم الجاهزية أو الظهور بالمستوى المطلوب، الابتعاد عما كان عليه، والأمر يعني ليس وليد الصدفة، لكن حتى في بطولة كأس العالم الأخيرة لم نشاهد لامين بالصورة المطلوبة، رغم من أنه توج بلقب بطولة كأس العالم رفقة بقية الزملاء، بينما هنا قائمة فريق برشلونة الغائبة في مباراة اليوم، وهنا أيضا نشاهد قائمة البدلاء التي يجلس فيها القادم والوافد الجديد. والحديث عن رودري، نعم رودري، العين على رودري، وبعد ذلك في المنصة على أديكو، ربما في إشارة من المخرج على مهندس الصفقة، وكأن بلسان الحال يقول بأن هذا الرجل هو من كان خلف صفقة انتقال رودري إلى فريق برشلونة، في صفقة انتقال وصلت إلى 60 مليون، وهي جزء مما أنفقه البارسا هذا الموسم من أصل 176 مليون على تعاقداته. جانب من هذه التعاقدات طبعا كان اللاعب جوردون، وآخر أيضا كان اللاعب رودري، بالإضافة إلى الحديث عن اللاعب الذي يجلس هو الآخر على مقاعد البدلاء، وهو كريم أديمي، واستعادة أيضا كانسيلو بشكل رسمي من الهلال. هذا لابورت يترك أرضية الملعب في اللحظات القليلة الماضية، كان في التحام ما بينه وما بين تشافي إسبارت، ترك الآن على إثره أرضية الميدان اللاعب إميريك لابورت القادم إلى أتلتيك بلباو في الموسم الماضي من نادي النصر، بعد أيضا ما قدم أداء رائع وكان حاضرا مع العالمي في بطولة الدوري السعودي، يأتي اليوم لأن يكون حاضرا بقميص أتلتيك بلباو، وتوج أيضا هو الآخر في الولايات المتحدة مع منتخب بلاده بطلا لكأس العالم. كرة تصل إلى كوبارسي، لمسة عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن، والحديث عن تشافي إسبارت، وهذا جيرار مارتن الآن، طبيعي جدا ما نشاهده ومتوقع أيضا بشكل كبير، يضغط البارسا، هو من سيكون خلف أكبر وأبرز المحاولات، يسعى لأن يسجل أولا، يسجل ثانيا، أيضا يمني النفس بأن لا يؤجل الأمور كثيرا على مستوى أحداث هذا اللقاء، وبالتالي يفعل على أقل تقدير ما فعل في شوط المباراة الأول في مباراته الماضية أمام فريق إلتشي. كرة تصل إلى جيرار مارتن، يبحث عن من، يجد أنتوني جوردون في الجهات اليسرى، محاولة عن طريق الإنجليزي الآن، يبحث عن التقدم والمرور، لمسة تصل إلى إيريك غارسيا، بعد ذلك إلى لامين يامال، يبحث عن عرضية داخل منطقة الجزاء، سهلة عند حارس المرمى مونيسي، سيمون يسيطر على كورته بالشكل المطلوب، هذه اللقطة والمحاولة الماضية، وبعد ذلك يأتي قرار حكم المباراة باعتبار وجود خطأ على مستوى اللقطة، والكرة الماضية في الالتحام اللي موجود لمصلحة لاعب فريق نادي أتلتيك بلباو. تاريخ كبير عريق جدا ما بين الفريقين، طبيعي جدا بلباو مع ريال مدريد وبرشلونة الفرق الثلاثة الوحيدة التي لم تعرف يوما طعما لأندية الدرجة الثانية أو الهبوط، وبالتالي هذا الفريق يمتلك من العراقة ما يمتلك ويمتلك من التاريخ ما يمتلك مع كرة القدم الإسبانية، رغم أننا نعلم تماما ما هي السياسة المتبعة على مستوى هذا الفريق فيما يتعلق بموضوع التعاقدات. اليوم بالمناسبة عندهم لاعب غاني إنياكي ويليامز، لكن نعلم تماما بأنه من مواليد الباسكو، عندهم لاعب فرنسي لويس جيان أيضا، وهذا أمر غير مستغرب فقد شاهدنا في فترات أيضا هنالك لسراسو. كرة بانطلاقة، محاولة مستمرة وقائمة من أجل مواصلة التألق، لكن أبعدت من أمام رافينيا، أبعدت من أمام رافينيا إلى خارج أرضية الميدان. كرة بتمريرة كانت عن طريق فيرمين لوبيز، لكن يأتي التدخل وبعد ذلك الإبعاد والمحاولة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب تلعب بشكل سريع، عادت من جديد لمصلحة البارسا إلى حارسي المرمى إخوان غارسيا، تصل بعد ذلك عن طريق جيرار مارتن، يبحث عن التقدم والمرور. 24 سنة للاعب البارسا، الرجل الذي بدأ مسيرته قبل موسمين من الآن ويستمر للموسم الثالث على التوالي بقميص الفريق الأول، حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء بجوار كوبارسي على مستوى قلب الدفاع في مباراة اليوم وللمباراة الثانية. بينما هنا تمريرة من مارك بيرنال لم تكن بالصورة المطلوبة، تحولت إلى خارج الملعب، رمي التماس تعود إلى أوناي سيمون، خطية كرة سيمون تصل إلى رمي التماس الآن في الجانب المقابل، لبرشلونة ربع ساعة مرت ولازلنا على نتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين، ومن خلال المواجهة الحاضرة هنا في أرضية ميدان كامب نو، برشلونة يستضيف أتلتيك بلباو على هذا الملعب الذي يقترب شيئا فشيئا من اكتمال الصورة، اكتمال الصورة التي يجب أن يظهر عليها كرائعة من روائع الفن المعماري اللي ممكن أن تشكل ما يستحقه فريق برشلونة على مستوى المنافسات. حقيقة الكامب نو له مكانته التاريخية، له عراقته، له حضوره التاريخي ما بين ملاعب العالم، لا يمكن لا يمكن بأي سبب من الأسباب عندما تتذكر ملاعب كرة القدم العالمية وتستذكر أهمها وأفضلها وأجملها وأكبرها وأكبر ملعب في أوروبا، وبكل تأكيد بعد التوسعة الجديدة سيواصل أيضا حضوره القياسي باعتباره أكبر ملاعب أوروبا على مستوى عدد المقاعد، واحد أكبر ملاعب العالم في سعة قد تتجاوز 100,000 متفرج، وهو رقم كبير جدا حقيقة بالنسبة لفريق استحق هذه المكان وهذا الحضور الجماهيري في كل جولة من جولات الليغا ومنافسات دوري الأبطال. حاول للبرسا الآن ملعوبة في الجهات اليمنى، عادت عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن، الكرة بأقدام اللاعب فيرمين لوبيز أمامية، لكن أيضا لم تكن بالصورة المطلوبة، أبعدت في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل لمصلحة أتلتيك بلباو، اصطدمت الكرة الماضية في مارك بيرنال وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، رمي التماس 0-0. آخر مرة ظهرت في لقاءات الفريقين كانت عام 2019 موسم 18-19 القسم الثاني على أرضية ميدان بلباو، بعد ذلك 21 مباراة لم تنتهي أي مواجهة ما بين الفريقين في كل البطولات بنتيجة التعادل السلبي. نعم التعادل الإيجابي كان حاضرا في أكثر من مرة، لكن كتعادل سلبي لا والله، آخر تعادل سلبي كان عام 2024 في ملعب أتلتيك بلباو الموسم قبل الماضي، نعم الموسم قبل الماضي موسم 23-24 موسم 23-24 في ملعب فريق بلباو، واليوم مستمر هذه النتيجة حتى هذه اللحظة. مرور جميل من جوردون، أمامية رائعة أيضا تصل بعد ذلك إلى رافينيا، الانطلاقة من لامين يامال، لامين يامال تسديده. هذا ما ينتظره جمهور البارسا من لامين يامال. نعم هكذا يجب أن يكون وهكذا يجب أن يستمر. هذه واحدة من لمحاته، واحدة من لمساته، واحدة من تمريراته التي اعتدنا عليها، وواحدة من تسديداته التي اعتدنا عليها. من أجل العودة يا لامين، من أجل العودة يا لامين، ينطلق في الجهة اليمنى، وبعد ذلك الكرة فيها تغطية وإبعاد، أبعدت في التوقيت المناسب، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس، رمية التماس، هنا جوردون في الجهة اليسرى، وهذا المرور الجميل جدا عن طريق هذا الإنجليزي، وهنا محاولة لامين يامال والتصدي الرائع رائع جدا عن طريق حارس المرمى أوناي سيمون. سيمون يتصدى لتمريرة لامين بانتظار الابتسامة الغائبة، نعم بانتظار الابتسامة الغائبة للامين يامال. اضحك يا لامين، يضحك معك برشلونة بأكمله، تضحك معك كتالونيا بأكملها، تضحك معك إسبانيا بأكملها، ينتظرون الابتسامة. فهل تأتي في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء في مواجهة فريق أتلتيك بلباو؟ كرة فيها صافرة وخطأ على جوردون، يأتي بعد رحيل مواطنه ماركوس راشفورد. نعم ونعلم تماما ببعض الأسماء الإنجليزية التي لعبت لبرشلونة خلال سنوات وسنوات في تسعينيات القرن الماضي، ومن خلال امتداد بعض الأسماء نتذكر أيضا ونعود بالذاكرة خلال سنوات ماضية. كرة بمحاولة أمامية لكن أيضا أبعدت في التوقيت المناسب، تدخل يأتي من أخوان غارسيا، من أخوان غارسيا، يعني العودة ممكن تأخذنا إلى غاري لينيكر قبل حقبة راشفورد وغوردن حاليا. غاري لينيكر من الأسماء التي لعبت لبرشلونة في نهاية الثمانينيات القرن الماضي، وكان حاضرا بطريقة رائعة أيضا في ثلاث مواسم تقريبا لعبها بقميص البرسا. قبل ذلك أيضا يذكر التاريخ مجموعة من أسماء لاعبين إنجلترا، وهذا الأمر يعود إلى قبل عام 1900، قبل عام 1900 يعني بدري مع التأسيس، مع ظهور برشلونة وتأسيسه في عام 1899 ظهر مع بعض الأسماء الإنجليزية، ومن ثم بعد ذلك مرت السنوات والسنوات، جاء غاري لينيكر ترك بصمة جيدة، واليوم يبحث بكل تأكيد جمهور برشلونة على أن يكون أنتوني جوردون لاعبا من الأسماء التي تترك بصمتها في تاريخ البارسا. كرة بانطلاقة في الجهات اليسرى الآن، تشافي إسبارت يعيدها إلى بيدري، بعد ذلك تعود في وسط الميدان، كوبارسي لمسة إلى إيريك غارسيا، عودة مرة أخرى، البحث عن التقدم لكن أيضا تغطية دفاعية، إبعاد، إخراج الكرة إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس، أخطر المحاولات حتى هذه اللحظة في شوط المباراة الأول، تأتي عن طريق لامين يامال، كرة تصدى بل تألق فيها بشكل كبير أوناي سيمون، حاول لكن راية موجودة، راية موجودة من المساعد الثاني أليخاندرو ستيفز الذي يعلن عن وجود التسلل، استعجل فيها ستيفز شوي الكرة الماضية. يعني أنا أرى من وجهة نظر شخصية أن التأني كان مطلبا، خصوصا وأن الكرة فيها الكثير من الشك أنها لم تكن تسللا على اللاعب جوردون. لا ما أعتقد بأن كانت تسلل على جوردون. عموما تعود من جديد لبرشلونة عن طريق باو كوبارسي إلى كرة بأقدام جيرار مارتن، لمسة بطريقة رائعة جدا، انتقال يأتي عن طريق رافينيا، محاولة تعود بأقدام لامين يامال، هيئها لكن ايضا لم تكن بالصورة المطلوبة، تحولت في الجانب المقابل. شوف الـ الـ الـ الـ سرعة استعادة الكرة، شوف الكفرينج في والتغطية بالنسبة للاعبي برشلونة في سرعة استعادة الكرة، لا يريدون بأن يتركوا أي مجال لبلباو من أجل التقدم. كرة بمحاولة خطيرة جدا، عادت من جديد، تسديدة تأتي لكن إلى خارج الملعب، اصطدمت، تحولت إلى ركلة مرمى أو ركلة ركنية. رافينيا، رافينيا، رافينيا يلعب كرة رأسية تصطدم في القائم الأيسر، وبعد ذلك المتابعة، شوف الكرة والمحاولة رائعة جدا عن طريق تشافي سبارت، ورأسية رافينيا تصطدم في القائم، تصطدم في القائم، المتابعة من لامين يامال، والكرة بعد ذلك اصطدمت وتحولت إلى ركلة ركنية. تلعب، تصل سهلة عند حارس المرمى أوناي سيمون، بعد ذلك أمامية لكن بعيدة تماما عند أخوان غارسيا. غارسيا يسيطر على كورته، يعيد الكرة من جديد لمصلحة برشلونة. بدأت الخطورة تظهر بشكل أكبر في اللحظات القليلة الماضية بالنسبة للبارسا، وكراته باتجاه حارس المرمى أوناي سيمون، وبالتالي بدأ يقترب من هدف المباراة الأول، بدأ يقترب من هدف المباراة الأول. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة الآن، تصل عن طريق من لامين يامال، أبعدت الكرة من أمامه لويس جيان، هذا من يتدخل يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل بعد ذلك إلى رمية التماس بشكل سريع عن طريق جيرار مارتن. الآن لمسة في الوسط إلى مارك بيرنال، محاولة بعد ذلك في الجهات اليسرى عن طريق أنتوني جوردون. جوردون يبحث عن التقدم والمرور، أكيد لأن لن يستقر بشكل كبير جدا اللاعب أو المدرب هانسي فليك على الأسماء بعد فيما يتعلق بموضوع التشكيلة الأساسية بالنسبة لبرشلونة، لكن هنالك الكثير من القواعد الثابتة على أقل تقدير الموجودة اليوم في أرضية الميدان. الأمر يتعلق ببيدري والرباعي الذي أمامه، ربما إذا ما كان هنالك تعاقد آخر قادم. تشافي يلعب عرضية سهلة عند حارس المرمى أوناي سيمون، سيطر على كرة سبارت، هذا سيمون ينجح إلى الآن في كل الاختبارات، أخرها بكل تأكيد العرضية التي لعبها تشافي سبارت، تصدى لها أوناي سيمون، تعود الكرة من جديد. بعض التغييرات قد تكون حاضرة فيما يتعلق أيضا أسماء وسط الميدان خط الدفاع. كرة بمحاولة بخطأ وصلت عن طريق إنياكي ويليامز، صافرة موجودة وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء جيرار مارتن هو السبب الرئيسي في البطاقة الصفراء هذه، جيرار مارتن هو السبب الرئيسي في هذا الخطأ، هذه البطاقة الصفراء التي حصل عليها الشاب تشافي سبارت. مباراته الثانية الموسم الماضي بالمناسبة سبارت لعب 4 مباريات فقط مع فريق برشلونة هذا الموسم، بدأ الأولى أساسيا وهذه المباراة الثانية أيضا يبدأ فيها أساسيا. هنا التدخل يأتي من أمام فريق اللاعب اللي هو إنياكي ويليامز، ويأتي قرار حكم طبعا إيدن تيرزيتش يطالب ببطاقة حمراء، ببطاقة حمراء، معللا ذلك بأن إنياكي ويليامز كان في طريقه منفردا باتجاه المرمى، الأمر الذي يعني عرقلة ومنع فرصة محققة للتسجيل، وبالتالي هو يحتج على هذا الأمر. حكم المباراة الحكم ميغيل أنخيل أورتيز اكتفى بالبطاقة الصفراء، وطبعا هنالك بعض الاحتمالات والتقديرات لمثل هذه الحالة. عموما خطأ لمصلحة فريق أتلتيك بلباو، إنياكي ويليامز يترك الكرة، والمحاولات الماضية لمصلحة يوريغيذا يلعبها في الجهة اليمنى، تصل إلى نيكو ويليامز، أبعدت من أمامه، تحولت في الجانب المقابل، مرتدة لمصلحة برشلونة، أمامية ملعوبة عن طريق أنتوني جوردون، يبحث عن التقدم والمرور، لمسة تصل بعد ذلك إلى فيرمين لوبيز، عودة بالمحاولة إلى جيرار مارتن أو إلى بيرنال بالجهة اليسرى، تشافي سبارت من جديد إلى جيرار مارتن بجواره كوبارسي، أمامية جميلة جدا من كوبارسي لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت حاضرة. أنتوني غوردون، غوردون داخل منطقة الجزاء، بيدري يأتي القرار. التسلل قد يكون على لامين يامال، التسلل من البداية على لامين يامال بهذه الكرة، هذه اللقطة، هذه المحاولة. هنا اللقطة الآن وفيها إعادة وفيها عودة بكل تأكيد، بانتظار تأكيد تقنية الفيديو. هذه لم يستسرع فيها المساعد الثاني، انتظر الكرة إلى أن اكتملت، ثم بعد ذلك أعلن عن وجود التسلل على لامين يامال بانتظار تأكيد تقنية الفيديو على صحة قرار الحكم المساعد الثاني في هذا اللقاء. ننتظر التأكيد وننتظر هل كان لامين متسللا ولا لا، هل كان متسللا ولا لا. نعم، الراية موجودة والقرار سليم، وركلة حرة غير مباشرة، ركلة حرة غير مباشرة، تسلل على لامين يامال، وبالتالي يلغى هدف البارسا الأول اللي سجل عن طريق بيدري لوجود التسلل. قرار سليم من حكم المواجهة المساعد الثاني. والحديث عن أليخاندرو ستيفز في اللقطة الماضية باعتبار وجود التسلل، كرة تعود من جديد لمصلحة بلباو، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمي التماس. الآن رمي التماس 30 دقيقة، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والأمور لا زالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين هنا في هذه المواجهة من خلال أحداث هذا اللقاء. لا زلنا ننتظر أول أهداف هذه المواجهة. كرة اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية على إسار حارس المرمى. كرة بمحاولة ملعوبة، وبعد ذلك تأتي إلى ركلة ركنية على إسار حارس المرمى أخوان غارسيا. الآن في هذه المواجهة يلعب العرضية لاعبي أتلتيك بلباو، أبعدت في التوقيت المناسب. 5 ركنيات حتى الآن في هذه المواجهة، 3 للبارسا وركنيتين لمصلحة الفريق الضيف أمامية، لكن بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى أخوان غارسيا، سيطر عليها غارسيا بالشكل المطلوب. لعبها تصل إلى تشافي سبارت. مواجهة ألمانية ما بين هانسي فليك وإيدن تيرزيتش، التقوا بالمناسبة في الدوري الألماني في مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، روسيا دورتموند وبايرن ميونخ، ولعبوا ضد بعض في منافسات بطولة الدوري، لكن في مباراة تبقى في الذاكرة عالقة على مستوى واحد من كلاسيكيات كرة القدم العالمية في ألمانيا، دورتموند والبايرن، عندما كان دورتموند متقدما بهدفين، نجح بعد ذلك بقيادة المدرب تيرزيتش، نجح هانس فليك في قلب الأمور لمصلحته والانتصار ب4 أهداف مقابل 2 في مواجهة جمعت ما بين الفريقين في كرة القدم الألمانية. اليوم يلتقون وجها لوجه على مستوى الدوري الإسباني، أحدهم موسمها 3 مع البارسا، والآخر يأتي لأول مرة على مستوى كرة القدم الإسبانية، والحديث بكل تأكيد عن تيرزيتش مع بلباو. كرة لبرشلونة الآن ملعوبة أمامية، لكن أيضا هنا سيمون يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تصل المحاولة بعد ذلك إلى ركلة أو رمية تماس، لمسة عن طريق كوبارسي، جيرار مارتن، كوبارسي في وسط الميدان يلعبها إلى إيريك غارسيا بالجهة اليمنى، انطلاقة من لامين يامال، لمسة إلى بيدري داخل منطقة الجزاء، فيرمان لوبيز يحاول، لكن أيضا تغطية وإبعاد ليست لبعيد، تعود من جديد إلى البارسا. رمي التماس نفذها على طول لامين يامال، من جديد إلى بيدري، عرضية داخل منطقة الجزاء سالت مستمرة وقائمة. ثم بعد ذلك قرار حكم المباراة ميغيل أنخيل يعلن من خلاله عن وجود خطأ للمدافع إيراي ألفاريز. هذه رأسية رافينيا التي اصطدمت في القائم الأيسر لأوناي سيمون, وبعد ذلك المتابعة أيضا اللي كانت عن طريق لامين يامال في المدافع وإلى خارج أرضية الملعب. فرص برشلونة أخطر طبعا في الجانب المقابل, لم نشاهد حتى هذه اللحظة فرصة حقيقية بالنسبة لفريق أتلتيك بلباو, لكن الأمور لا تزال بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين. الموسم الماضي 3 مباريات جمعت ما بين الفريقين مجموعها 10-0 لمصلحة برشلونة. مباريات الثلاث التي جمعت ما بين الفريقين في بطولة الدوري هنا في هذا الملعب أو على أرضية ميدان برشلونة, ليفا توريس هدفين, فيرمان لوبيز هدف, 4-0. التقوا بعد ذلك في جدة في مباراة السوبر في نصف النهائي, فاز برشلونة بخماسية, ثم بعد ذلك لقاء الإياب على أرضية ملعب بلباو في إقليم الباسك, فاز البارسا بهدف لامين يامال 5-4-1. هكذا كانت الأمور على مستوى نتائج لقاءات الفريقين في الموسم الماضي, اكتساح ونتائج كبيرة لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو. اليوم يبحثون عن أول الأهداف, كرة بمحاولة تقدم صافرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة فيرمين لوبيز. لقطة المافيا حاول المرور بطريقة رائعة جدا, لكن بعد ذلك يأتي التدخل والقرار يأتي باعتبار وجود خطأ لمصلحة اللاعب فيرمين لوبيز بطل أوروبا عام 2024, ونعلم بأنه غاب عن تشكيلة منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم الأخيرة. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ على التنفيذ البرازيلي رافينيا, وأوناي سيمون هو اللاعب الذي يعطي التوجيهات لمدافعي فريقه بالوقوف في الحائط بطريقة تمنع وصول الكرة القادمة. محاولة عن طريق رافينيا, تسديد, اصطدمت في الحائط, عادت من جديد لمصلحة رافينيا القائد الأول على مستوى تشكيلة البارسا بعد رحيل أراوخو. بعد ذلك القيادة تذهب إلى بيدري ودي يونغ على حسب من يتواجد أساسيا في أرضية الميدان. هكذا هي الأمور بالترتيب الخاص بقائد البارسا بالمدرب هانسي أفلك. كرة تعود من جديد لأتلتيك بلباو, ملعوبة المحاولة أمامية مثالية جدا, وصلت في الجهات اليسرى خطيرة الكرة لمصلحة الفريق الباسكي, تسديده رايو تسلل, رايو تسلل هذا يعني هذا اللاعب الحاضر أمامنا الآن. والحديث بكل تأكيد عن لويس جيان الفرنسي الظهير الأيسر على مستوى تشكيلة فريق أتلتيك بلباو. شوف الانطلاقة, شوف المحاولة, وكرة يوانيكو مرت بجوار القائم إلى خارج أرضية الملعب, وصلت إلى ركلة أو قبل ذلك كان فيها إعلان وجود تسلل, ركلة حرة غير مباشرة. كرة عن طريق بيدري الآن أمامي, الله الله الله الله, الله.

لك يا بيدري. تمريره مثاليه اولى، مثاليه في المره الثانيه، لكن الاستلام يا لمين، الاستلام يا لمين. ولسنا نحن من نطالبك باستلام صحيح. مرتده، مرتده لكن وبعيدت باقدام كومارسي. يتدخل اللاعب والمدافع كومارسي ويمنع الكره الماضيه، او التدخل كان من جيرار مارتن. جيرار مارتن هو اللي ابعد الكره، والمحاوله تعود من جديد، تصطدم، تتحول الى خارج الملعب الى ركله ركنيه، اصطدمت في إيريك غارسيا وتحولت الى ركله ركنيه على يمين خوان غارسيا. إيريك غارسيا وخوان غارسيا الى خارج الملعب الان، محاوله تصل الى ركله ركنيه. دقيقه 39 وهدف مقابل لا شيء. الان بلباو في محاوله جديده، تسديده اخرى الى خارج ارضيه الملعب، كره مرت بجوار القائم عن طريق نيكو ويليامز الى خارج ارضيه الميدان. شوف التمريره، شوف التمريره بكاميرا حكم المواجهه، مثاليه جدا، رائعه جدا، وصلت إلى رافينيا، أسكنها الشباك وأعلن التقدم بأول أهداف اللقاء. فيرمين لوبيز يلعب كرة في الجهة اليمنى، تصل عن طريق لامين يامال، عرضية من لامين يامال داخل منطقة الجزاء، سهلة، تصل إلى أونايسيمون، عادت في الجانب المقابل الآن لأتلتيك بلباو. هدف راح يحرر بلباو أكثر، يعني ممكن نشوف مباراة مفتوحة بشكل أكبر. كرة تعود، ما زالت مستمرة وقائمة، دورك الآن. لا لا لا لا لا لا يا يامال، لا يا يامال، لامين يامال ينفرد بعد تمريرة رائعة جدا، مثالية جدا، كانت من مارك بيرنل. بيرنل تقدم، خطف الكرة الماضية ومرر لمصلحة لامين، لكن أوناي سيمون، أوناي سيمون في المكان المناسب وبردة فعل يبعد الكرة ويمنع البارسا من التسجيل، يمنع البارسا من التسجيل ليبقي الأمور بهدف مقابل لا شيء. 1-0 لازالت مستمرة وقائمة، ركنية ملعوبة، غارسيا يحاول، لازالت حاضرة، لازالت حاضرة. لا، تجاوزت، تجاوزت خط المرمى وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، استلام من إيريك غارسيا، والكرة بعد ذلك تجاوزت خط المرمى، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أتلتيك. 12 محاولة هجومية للبرصة، 6 منها في العمق، أسفرت عن نجاح في هدف المباراة الوحيد المسجل حتى هذه اللحظة عن طريق رافينيا. محاولات عديدة بكل تأكيد، وبالتالي تقدم مستحق، تقدم مستحق قياسا الى الاداء، بل ان الامر ممكن ان في استحقاق اكثر من هدف على مستوى الفريقين في شوط المباراه الاول. تعود مرتده لأتلتيك بلباو، تصل الى نيكو ويليامز، ويليامز الان يبحث عن الدخول الى منطقه الجزاء، لكن غارسيا حاضرا يبعد الكره الى خارج ارضيه الملعب، رمي التماس لمصلحه أتلتيك بلباو. كرة بمحاولة لتغيير اتجاه اللعب، أوغورينكون، إيراي ألفاريز إلى ويليامز في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن غارسيا في التوقيت المناسب. كرة تصل إلى لامين يامال، دقيقتين قبل نهاية الوقت الأصلي، تعود من جديد المحاولة إلى إيريك غارسيا، أبعدت، وصلت عن طريق بيدري، لمسة إلى تشابي إسبارت، العبها تصل إلى رافينيا الآن. مرة أخرى سيطرة واستحواذ على مجريات هذه المواجهة، عرضية من رافينيا لكن أيضا طالت عند حارس المرمى أونايسي. أوناي سيمون سيطر على الكرة، هذا رافينيا صاحب هدف المباراة، يعني احنا لازلنا في الشوط الثالث فقط في هذا الموسم، 4 مساهمات في 3 أشواط.

للاعب البرازيلي رافينيا، رقم رائع جدا، انطلاقه من ويليامز لمصلحة أتلتيك بالباو. الآن محاولة وكرة بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لكن الراية موجودة وتسلل، تسلل على نيكو ويليامز أو إنياكي ويليامز، هذا الشقيق الأكبر لاعب المنتخب الغاني. هذه اللقطة، هذه المحاولة، نعم القرار سليم، وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق برشلونة الآن في الدقيقة الأخيرة على مستوى أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. هدف وحيد عن طريق البرازيلي رافينيا. كرة في المنتصف، فيرمين لوبيز، غارسيا إلى كوبارسي، تغيير في الجهات اليسرى، جوردون، تمريرة مثالية جدا عن طريق جوردون، لكن بعد ذلك رافينيا يلعب كرة تصطدم تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى أوناي سيمون. 3 دقائق كوقت بدل ضايع على مستوى أحداث شوط المباراة الأول. هنا نلعب الآن في الدقيقة الأولى، انتهى رسميا الوقت الأصلي المقدر ب 45 دقيقة في هذا الشوط، وبالتالي ندخل إلى لحظات الوقت بدل الضايع. هدف في الدقيقة 37، فهل يسجل البارسا آخرا في الوقت بدل الضايع؟ محاولة ملعوبة الآن، لكن أيضا تغطية بعد ذلك وإبعاد، ركنية أخرى، يوهانيكو لويس جيان هو من أبعد الكرة، والمحاولة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة ركنية. يسعى البارسا لتأمين الأمور في شوط المباراة الأول. لامين يامال إلى بيتري، إلى لامين يامال، إلى كرة ومحاولة، أوناي سيمون يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة إلى ركلة ركنية. ركنية، ضغط كبير في لحظات الوقت بدل الضايع، 3 ركنيات للبارسا في الوقت بدل الضايع فقط من أحداث هذه المواجهة، بينما نشاهد المصري حمزة عبد الكريم بجوار رودري على مستوى مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، على عسى أن نشاهد بحول الله في شوط المباراة الثاني. كرة من فيرمين لوبيز، لمسة إلى لامين يامال، محاولة داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب، تدخل وخطأ، خطأ يأتي على لامين يامال ولمصلحة المدافع إيميريك لابو. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا التدخل من أمام إيميريك لابورت المرة الثانية، أيضا يسقط إيميريك لابورت، لكن أعتقد هذه، لا والله في نفس القدم تقريبا، ما أدري إذا كانت نفس القدم أو القدم الأخرى اللي كان تدخل عليها مارك بيرنر في بداية شوط المباراة الأول. عموما هذا إيميريك لابورت، اللاعب الذي سجل حضورا في منتخب بلاده، وكان أحد أبرز الأسماء أيضا المتوجة بلقب بطولة كأس العالم، وقبل ذلك الفوز بلقب بطولة أوروبا عام 2024، والتتويج أيضا بلقب دوري الأمم مع المنتخب الإسباني، وحضور رائع جدا أيضا كان من ضمن الأسماء التي فازت بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع غوارديولا وفريق مانشستر سيتي قبل أن يتحول لنادي النصر. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة اللي سجل من خلالها هدف المباراة الوحيد، وتقدم من خلالها برشلونة بهدف.

0: الضايع لهذا الشوط. كرة بمحاولة أمامية لكن أيضا تغطية وإبعاد، عادت من جديد وصلت إلى لويس جيان. نزال لابورت ينتظر الدخول إلى أرضية الميدان، لكن هنا حكم المباراة ميغيل أنخيل أورتيز يعلن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم برشلونة بهدف مقابل لا شيء على بلباو عن طريق رافينيا. نلتقي في الشوط الثاني، إلى اللقاء. إلى الزميل محمد سعدون الكواري وضيوفي في السوق.
1: شكرا لخليل وأهلا بكم مرة أخرى. برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما بهدف رافينيا الذي يؤكد حتى الآن بأنه قادر على اللعب في مركز المهاجم رقم 9 بتسجيله لهدف الآن بعد هدفين في مباراة.

0: الهجوميه، مع ان كان في فرص كتيره لبيلباو، ولكن كان في تألق من حارس مرمى برشلونه، وايضا تألق من بعض المدافعين. ولكن بالنسبه لبرشلونه يمكن تحركات رافينيا هي الاخطر، لامين يامال لم يظهر بالشكل المناسب، كان في بعض الانانيه في بعض التصرفات خاصه في الناحيه الهجوميه، شفنا التصدي الرائع من سيمون للامين يامال، ولكن كان ممكن يتصرف فيها بشكل افضل، مع طبعا المقارنه بفرصه جوردن والهدف اللي احرزه في المباراه الاولى امام اليتشي، ازاي يتصرف فيها، كان في انانيه كبيره جدا من لامين يامال في هذه اللقطه، كان ممكن يتصرف فيها بشكل افضل.
1: سنعود لهذه الفرصة، لكن الآن إلى ما يحدث في كأس رابطة. كابتن حاتم، تشيلسي في الطريق الصحيح وولبك يسجل؟
2: يعني أكيد أن وولبك في أول مباراة يكيد مع الفريق يسجل الهدف
1: الأول الرسمي مع تشيلسي.
2: إيه أكيد أنه هو المنتدب الجديد، الفريق فيه تنافس، أكيد أنه هذه المباراة الثانية بالنسبة لتشيلسي وانتصار مهم بالنسبة له.
1: فولام أيضا متقدم كابتن،
0: يعني بعد تعثر امام تشيلسي في المباراه الاولى في البريمير ليج، سميث رو بيتقدم لفولهام، كان ممكن الشوط الاول يطلع باكثر من هدفين، اضاع كتير جدا سميث رو في الشوط الاول، وايضا اللاعب مونيز اللي ما كانش بيشارك بشكل كبير جدا في الموسم الماضي مع ماركو سيلفا قدر يتقدم بهدف ثاني لفولهام في الشوط الاول امام ويمبلدون.
1: فولهام متقدم اذا بهدفين في مباراه مستمره على ويمبلدون الى الدوري الاسباني الان مره اخرى، حيث يتقدم اساسونا خارج الديار على سلتا فيغو بهدفين لهدف واحد، على الرغم من تقدم صاحب الارض عن طريق نجمه المخضرم اسباس في الدقيقه 14، لكن فريق سلتا فيغو صاحب الارض تعرض لبطاقه حمراء لماركوس الونسو. استفاد الفريق الضيف من نقص العددي، سجل هدف التعادل عن طريق بارخا في الدقيقة 54، ثم عن طريق ركلة جزاء سجل بوديمير هدف التقدم لمصلحة فريق أوساسونا.

0: الذي يتقدم الآن بهدفين لهدف واحد في مباراة تلعب في دقيقتها 73. أعود إلى أبرز ما حدث في كامب نو مشاهدين الأعزاء في الشوط الأول من هذه المباراة. كان كابتن محمد يتحدث عن واحدة من فرص الشوط الأول عن لامين عدم تسجيل مع إتاحة الفرصة كانت على مستوى التمرير لجوردن.
1: هو أولاً الضغط كان جيد من برشلونة، برنال استطاع تفكيك الكرة وحقيقة استعمل الحل الجماعي ومرر ليمين. هنا لامين يا أما تسجل وأما ستلام، بمعنى أنه كان قادر أن يمرر
0: خاصة لجوردن. ليش أكيد. كابتن؟ لا نتذكر ماذا فعل جوردن برا ماضية.
1: صحيح، لكن يعني أحلل ما يمر به لامين، بدايات لم تكن موفقة
0: هنا جوردن برا الماضية تقريبا نفس الموقف.
1: نفس الموقف ومرر وسام الحل للجماعي، وكيد أنه فيرمين سجل هدف، وهذا يدل عن قيمة هذا اللاعب وأنه لا يفكر فقط في نفسه، وأنه بالرغم أنه في حاجة للبدايات مع برشلونة بشكل أنه يسجل، مع هذا أنه مر في كرة كانت سهلة وكان قادر أن يسجل.
0: طيب كابتن، كرة لامين
1: نعم.
0: هو أكيد يريد أن يسجل لأنه يعيش في فترة ممتازة، لكن أحيانا عليك أن تفكر بأن هناك لاعب جديد انضم هذا الموسم من الفريق أيضا بحاجة لهدف في كامب نو. صح،
1: أنا متفق معك أنه في هذه الحالة كان قادر أن يمر وهنا يستعمل الحل الجماعي.
0: لاحظ جوردن انصدم من عدم تمرير لامين.
1: صحيح، لكن أنا أريد أن أتكلم عن يمين أنه بداياته لم تكن موافقة، لا أعلم ما يمر به حتى في مباراة اليوم، لا أشعر أنه باليمين يلعب مرتاح ولا أشعر أنه باليمين يلعب سعيد، بمعنى أنه كمان يشاهده في المباريات في الموسم الماضي قبل الإصابة، بمعنى أنه يلعب وهو في حالة نوعا ما ذهنية جيدة، واضح أنه في شيء ما لا أعلم ما هو، لكن هذا اللاعب ليس في أحسن حالاته، على الأقل شيء احنا نتكلمه في البدايات في هذه الفترة بالذات، وأتمنى أن يستعد. وهنا أتكلم على المستوى الذهني، لا أتكلم على المستوى الفني، لا مستوى فني أو اللاعب قادر أن يعطيك في أي فترة من المباراة المستوى العالي، لكن
0: اليوم رافينيا كابتن أنشط الثلاثة.
1: صحيح، رافينيا معنا كما عودنا، بمعنى أنه يضغط ولا يدخر جهد على الفريق، وعلى المستوى طلب الكرة دائما يعطيك الحل، وهذا ما شاهدناه في معنى أنه بيدري في التمرير منح الحل لبيدري، بالرغم أنه بيدري موهوب وكذلك الرؤية كانت واضحة للاعب لديه إمكانيات كبيرة، لكن أنا أريد أن أتكلم من جانب أنه في أخطاء تتكرر لدى برشلونة في الدفاع، فالمساحات كانت موجودة وكان بلباو لو كان بمعنى أنه الفكر كان واضح لكان قادر أن يسبب مشاكل أكثر لفريق برشلونة، فهنا لابد من تصحيح بعض الأخطاء. الضغط في وسط الميدان لابد أن يكون كما شاهدناه، بمعنى الكل يلعب بشكل في الضغط بالشكل المطلوب. أنا دائما أحبذ أن المدرب أن يبدأ بالتشكيل الذي، وهنا أتكلم عن مستوى الدفاع، إذا كانسيل وسيسي لابد أن يبدأ بكانسيل، وإذا معنا الأربع المدافعين مع لاعبي الارتكاز، وأكيد سنشاهد رودي في الشوط الثاني،
0: ثم تريح من لا يستطيع الإكمال.
1: صحيح، لماذا؟ لأنك أنت في حاجة للانسجام في الدفاع، الدفاع في حاجة أن يكون فيه تكامل في المنظومة، بمعنى كهجوم وكدفاع، فأعتقد كل ما نشاهد نوعا ما التغييرات الكثيرة، كل ما ستشاهد بعض الأخطاء، لأن منظومة فليك تتطلب انسجام معين وتتطلب انضباط لدى اللاعبين، فهذه التغييرات قادرة أن تسعفك في بعض المباريات، لكن أنت تبحث ستدخل في مباراة تشامبيونز ليج وفي مباراة كبيرة، ولابد أن يكون للفريق نوعا ما التشكيل الأساسي ويدخل الجاهزية البدنية، لكن هذه الحالة الذي نجح فيها لابد أن يستمر الفريق على القيام بهذه الحالات من الضغط، ويكون الفريق يعمل ككتلة واحدة. بعض الأحيان في بعض المساحات والأداء الدفاعي ليس على أحسن وجه، لكن في الأخير برشلونة كان هو الطرف الأفضل واستطاع أن يعني، لكن عليه أن يضيف هدف ثاني.
0: شاهدنا أبرز ما حدث في الشوط الأول من فرص كثيرة كانت لبرشلونة، لكنه أنا الشوط متقدم بهدف دون مقابل. فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى، ابقوا معنا مشاهدين.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على دي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: ما أحب أسافر في الصيف.
4: بس قدر غير
5: خير أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
6: ها براد
5: براد
6: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: يا عيال هذه أعلى التحليق في العالم.
6: يبا عادي نمدد يومين
7: بنمدد أسبوع.

0: ذكركم بقراءتي الدورية الأوروبي الموسم الجديد في مرحلة الدوري الجمعة بإذن الله تعالى عند الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية. ما هذه اللقطات فتأتيكم ملعب المباراة. حمزة يجري الإحماء كابتن محمدي.
1: أتمنى مشاركته في الشوط الثاني، يمكن كنا نتمنى نشوفه في المباراة الأولى خاصة التقدم الكبير في مباراة ليتشي، ولكن يعني بتفوق وتألق رافينيا في مركز المهاجم الوهمي، فممكن نشوف حمزة في أوقات في الشوط الثاني. ولكن أرجع في نقطة لامين يامال، محمد لما لاعب يمتلك مهارة كبيرة ويمتلك سرعات لازم يكون في حالة بدنية كبيرة، أنا أعتقد أن الحالة البدنية عنده مش جاهز. وخاصة بعد الإصابة، يعني الإصابة الموسم الماضي ورجوعه مع منتخب أسبانيا في كأس العالم لم يظهر بالمستوى اللي لامين يامال معروف عليه، فده بيأثر عليه بشكل كبير. لما تكون لاعب مهاري بتحاول تصنع مهارة أو تحاول تصنع فرص أو تحاول تكون في سرعات والحالة البدنية عندك مش مظبوطة أو مش جاهزة، فأنت بتقابل صعوبات كبيرة. أنا أعتقد أن ده مأثر عليه حتى في تفكيره في بعض الفرص، حتى الفرصة اللي أضاعها كان ممكن يبصيها لجوردون كان في مكان أفضل، وده بيخلي جوردون يتساءل اللي عمله المباراة السابقة كان صح ولا غلط، لأن لما بشوف أنانية من لاعب آخر في نفس الموقف فدي بتأثر عليه من ناحية الذهنية. أنا أشوف أن لازم يكون جماعي أكتر مع لاعبين
2: برشلونة. أحمد هو في نوعا ما لازم نقوله في نوعا ما أن المهاجم عنده نوعا ما الأنانية، بالرغم أنه يمين يعني في مشواره الآن مع برشلونة دائما يحبذ الأسيست أكثر من التهديد،
0: يعني بس هو كابتن ايضا ما عنده شيء يثبته، هو بطل كاس عالم يعني بطل يورو، يعني اذا كان في واحد لازم يكون اناني هو جوردون برا الماضي بالضبط، وهو مرر عشان يصير جديد فلازم يثبت وجوده،
2: ويمكن انه هو في ذهنه انه خلاص سجلها الكوره، فانا دائما اللاعب يعذر اذا كان في في في معنى في غالب تمريرات دائما يبحث عن اللعب الجماعي، حل الجماعي ياتيك في مباراه ويستعمل الحل الفردي كما شاهدناها في الشوط الأول، لكن هذا يدل أنه عن الحالة الذهنية التي هو يمر بها ليس في أسعاد،
0: بس هو الفريق يحتاج من لامين أن يساعد الفريق بشكل أكثر من جماعية
2: بدون شك. أنا متفق.
0: شكرا كابتن حاتم، شكرا كابتن أحمد. مع عودة لامين يامال الذي تحدثنا عنه كثيرا بين شوطي المباراة مع عودة نجوم فريقين، نذكركم بما يحدث على مستوى الملاعب الإنجليزية وكذلك الإسبانية، ونعود مرة أخرى إلى كامب نو وإلى خليل مرة أخرى. خليل تفضلك.

شكرا لمحمد سعدون الكواري, شكرا لضيوفك في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم, مشاهدينا متابعينا في كل مكان, اهلا وسهلا وعودة مجددة تجمعني وإياكم مع بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني من مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو. شوط أول انتهى بهدف لبرشلونة عن طريق رافينيا مقابل لا شيء. مواجهة ألمانية ما بين هانسي فليك والمدرب الألماني الآخر إيدن تيرزيتش, مدرب أتلتيك بلباو, الرجل الذي جاء إلى هذا الفريق ليعوض غياب المدرب إرنستو فالفيردي الذي قاد الفريق في المواسم الأربعة الماضية وحقق معه لقب بطولة كأس الملك الغائبة منذ 40 عاما, أو حقق معه نعم في موسم 2024 لقب بطولة كأس الملك, ونجح مرة أخرى في إعادة الفريق إلى منصات التتويج. بينما هذا الرجل بطل الدوري في النسختين الماضيتين يسعى لثلاثية متتالية ويعلم تماما بأنه لم يقف بعد على التشكيلة الكاملة التي سيخوض فيها باقي مباريات الموسم, يمتلك من الأسماء ما يمكن أن يجعل منافسا على كل الألقاب. تعرفنا قبل بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء على المواعيد الكبيرة بالنسبة لبرشلونة في منافسات دوري الأبطال. مانشستر سيتي خارج الديار, باريس أو مانشستر سيتي عفوا في الكامب نو, باريس في البارك دي برانس, أستون فيلا هنا, سبورتينغ خارج الديار في لشبونة, فاينورد هنا, غالاتا سراي في اسطنبول, كومو هنا, وسيضطر بعد ذلك في آخر مواجهاته للرحيل إلى أذربيجان لمواجهة فريق صباح, الفريق الأذري الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا ويتواجد مع برشلونة كما ذكرت في آخر مباريات مرحلة الدوري. ينطلق شوط المباراة الثاني مبدئيا, لا تغييرات على تشكيلة الفريقين, بنفس الأسماء التي بدأت. الآن رودري الصفقة التي وصلت مؤخرا إلى تشكيلة برشلونة, والحديث عن أن الملف لم يغلق بعد بحكم أن البارسا يسعى للتعاقد مع اسم أو اسمين آخرين في الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق سوق الانتقالات. كرة بمحاولة من جديد عن طريق رافينيا, لا زالت مستمرة وقائمة إلى جوردون, وتسديدة تأتي من الأنجليزي بعد ذلك علت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب, ركلة مرمى. بداية شوط ثاني أيضا يسعى برشلونة بكل تأكيد للمحافظة على هذا التقدم, ويمني النفس أيضا هو الآخر بتسجيل هدف ثان يطمئن الجماهير والحاضرين هنا في هذا الملعب على نتيجة المباراة ونقاط المباراة الثلاث. نذكر هنا سيمون في حراسة مرمى بلباو, لابورت وييري ألفاريس على مستوى الدفاع في الجهة اليمنى, رينكون وفي الجهة اليسرى لويس جيان, في المنتصف كاناليس أمام ياوري جيثار وسانسيت, أنياكي ويليامز ونيكو ويليامز على الأطراف, وفي المقدمة غوروزيتا. لم يظهر بلباو في الناحية الهجومية بشكل كبير, وبالتالي لم يتعرض غارسيا للاختبار الحقيقي بعد في مباراة اليوم. وهنا نشاهد أيضا امتداد لوضعية برشلونة في الفترة الأخيرة باعتباره قادرا على المحافظة على نظافة شباكه أيضا في مباراة اليوم. غارسيا في حراسة البارسا, مارتن وكوبارسي كقلبي دفاع, إيريك في الجهة اليمنى, وتشافي إسبارت شاب رائع جدا أيضا يبدأ موسم بشكل جيد جدا, تشافي إسبارت في الجهة اليسرى أمام بيدري ومارك بيرنال, وبعد ذلك أنتوني جوردون, فيرمين لوبيز, لامين يامال, وفي المقدمة صاحب هدف المباراة الوحيد والحديث عن رافينيا. هذه هي تشكيلة برشلونة على مستوى هذا اللقاء, والاعتماد بكل تأكيد على أسماء اللمسية بشكل كبير جدا من خلال تشكيلة اليوم. 9 أسماء أسبانية أيضا في تشكيلة البارسا, جوردون من إنجلترا, رافينيا من البرازيل, الاسمين اللي من خارج أسبانيا على مستوى هذه التشكيلة. سلامات في سقوط في أرضية الميدان, يبدو اللاعب كوبارسي هذه الكرة, هذه اللقطة
اللي كان فيها الالتحام، وبعد ذلك قرار حكم المباراة بإشارة البطاقة الصفراء على غوروزيتا. غوروزيتا مهاجم فريق أتلتيك بلباو، اللاعب الذي يحصل على البطاقة الصفراء بعد التدخل من أمام كوبارسي، وحكم المباراة لا يتردد في إنذار المهاجم غوروزيتا. تعود الأمور من جديد في شوط المباراة الثاني. الاستمرارية مطلب نعم، والتوقع بأن يكون الأمر مثل ما كان. من جديد تمريرة أخرى، فرصة أخرى، محاولة أخرى، لكن هذه المرة تغطية دفاعية، وأوناي سيمون بعد ذلك يتدخل ويبعد الكرة، يبعد الكرة المدافع لويس جيل الحاضر أمامنا الآن، وبعد ذلك يتصدى أوناي سيمون. شوف التمريرة جميلة جدا، المحاولة الماضية والكرة الماضية، ويواصل رافينيا حضوره المميز على مستوى اختراقاته، وبالتالي على أقل تقدير لا يجعل برشلونة يفكر مبدئيا بمسألة المهاجم الصريح اللي ممكن أن يكون أحد الانتدابات القادمة بالنسبة لفريق برشلونة. العديد من الأسماء طرحت أيضا في الفترة القليلة الماضية، لكن الملف إلى حد هذه اللحظة لم يرسي على أي مهاجم. بينما في الجانب المقابل هذا تيريزيتش تقريبا بنفس الأسماء اللي كانت في الموسم الماضي. بالباو هذا الموسم لم يعقد أي صفقة، استعاد لاعبة كاناليس اللي كان معار إلى راسينغ سانتاندير، ولم يستقطب، لم يبع في الجانب المقابل أيضا أي اسم من الأسماء الكبيرة. كرة تعود من جديد، وصلت إلى لامين يامال، هنا المحاولة لمصلحة برشلونة. بيدري إلى لامين مرة أخرى، تعود في وسط الميدان عن طريق بيرنال، لمسة تصل بعد ذلك إلى جيرار مارتن، يلعبها تصل إلى شافي إسبارت داخل منطقة الجزاء. شافي إسبارت، بيرنال، عرضية، محاولة، لويس جيان يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج الملعب، تصل إلى رمية التماس. هذا 22 سنة لاعب يقدم أداء جيدا في مباراة اليوم، والحديث عن 50 دقيقة تقريبا، وخمس دقائق كانت حاضرة كوقت بدل ضايع في الشوط الأول، وبالتالي ظهور جيد للاعب والظهير الأيسر في تشكيلة فريق أتلتيك بلباو لاعب لويس جيان. كرة هذا لويس جيان الآن في مراقبة لامين، محاولة تلعب بعد ذلك تعود مرة أخرى، وصلت عن طريق إيريك غارسيا عند لامين يامال على مشارف المنطقة أمامية ملعوبة، يحاول بيدري لكن يتدخل يوهانيكو لويس جيان، يترك الكرة إلى خارج الملعب، تصل ركلة مرمى، ركلة مرمى. بينما هنا نشاهد بيرنال صاحب 19 سنة لاعبي برشلونة، الرجل الذي أيضا يبدأ أساسيا في مباراة اليوم، شاهدنا في الموسم الماضي، شاهدنا أيضا في اللقطات وبعض المباريات في الموسم قبل الماضي، وبالتالي هذا موسمه الثالث مع الفريق الأول. الرجل الذي خاض مع منتخب بلاده منتخب إسبانيا مباراة دولية وحيدة، نعم مباراة دولية وحيدة كانت أمام المنتخب العراقي في الأدوار التمهيدية، أو عفوا في المباريات التحضيرية لنهائيات كأس العالم، لكنه غاب عن المشهد الأخير والختامي في كأس العالم، غاب عن المشهد الختامي في كأس العالم. إسبانيا قدمت مونديال يدرس، أعطت انطباع لكل العالم، خصوصا بعد مباراتها الأولى بالتعادل أمام كاب فيردي، أعطت انطباع بأن إسبانيا في الطريق الصحيح، فريق لا يقهر وقادر على هزيمة أي منتخب آخر، ونجح في فعل ذلك دورا تلو الآخر، وصولا إلى هزيمة الأرجنتين في النهائي بهدف مقابل لا شيء بكل تأكيد عن طريق فيران توريس الذي غادر إلى باريس سان جيرمان. برشلونة هذا الموسم باع فيران توريس، وباع إنسو فاتي، باع ماركز، هيكتور فورت، إنياكي بينيا، وبالتالي جمع 81 مليون من بيع لاعبي مقابل 176 صرفها حتى الآن. لا أعتقد بأنه يفكر في بيع لاعب آخر، لكن قد يتعاقد مع لاعب آخر. أعار أراوخو، تير شتيغن، رحل ليفا، لكن الفريق دائما بالأسماء الحاضرة حاليا مع المدرب هانس فليك لا زال يعطي ذلك الانطباع بأن قادر على المنافسة على جميع الألقاب. كرة تصل في الجهات اليمنى الآن عن طريق لامين يامال إلى فيرمين لوبيز،
عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة. هذه لا يمكن الحديث إلا عن أن الحظ يا لامين يامال، الحظ يا لامين يامال. لكن مباراة اليوم على أقل تقدير تعطيك انطباع بأن لامين في الطريق الصحيح للعودة. نعم لم يظهر بعد بالصورة المطلوبة، لم نشاهد بعد تلك النسخة المرعبة من لامين يامال، لكنه في الطريق للعودة، في الطريق للعودة إلى ما يتمناه جمهور برشلونة بأن يشاهد عليه لامين دائما وأبدا، متألقا لاعبا قادرا بكل تأكيد بإمكانياته الكبيرة على صناعة الفارق أمام أي خصم وفي أي مباراة. كرة في العارضة إذا لامين يامال، وبالتالي تستمر الأمور بهدف مقابل لا شيء إلى خارج الملعب، رمي التماس جوهانيكو على تنفيذ رمية التماس، لكن أيضا تغطية وإبعاد من جديد لمصلحة فريق أتلتيك بلباو. تصل إلى أميريك لابورت، أو هذا هي راي ألفاريز إلى حارس المرمى لابورت. الآن محاولة ملعوبة أمامية، تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب. بيدري بيدري بيدري بيدري بيدري بيدري بيدري، والله على بيدري وما يقدمه، ما يقدم من سحر في مسألة التعامل مع الكرة، انطلاقة عرضية رأسية أو تسديدة، لكن حارس المرمى أوناي سيمون يتصدى لمحاولة فيرمين لوبيز. شوف الانطلاقة من فيرمين لوبيز والتسديدة بالقدم اليمنى، وأوناي سيمون في المكان المناسب. سيمون يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية لمصلحة برشلونة. الآن على التنفيذ رافينيا، صاحب هدف في المباراة الوحيد وصاحب 4 مساهمات من أصل 6 أهداف سجلها برشلونة، يلعب الركنية الإبعاد في التوقيت المناسب، يأتي عن طريق يورغي ثار، عادت إلى حارس المرمى أخوان غارسيا. غارسيا بكرة تصل إلى جيرار مارتن. مارتن ومحاولة الآن لبرشلونة مثالية جدا في الجهة اليمنى عن طريق من؟ لامين يامال، أبعدت من أمامه إلى خارج الملعب، رمي التماس للبارسا. يستعد هانسي فليك لإجراء بعض التغييرات في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء، وينتظر بكل تأكيد دقائق قليلة قادمة من أجل إجراء أول تبديلات. تحدثنا عن الأسماء والاختيارات الموجودة على مقاعد البدلاء، وقد نشاهد رودري في ظهوره الأول بقميص البارسا. كرة بمحاولة مستمرة قائمة لا زالت خطيرة لمصلحة برشلونة. الآن عرضية داخل منطقة الجزاء، وإبعاد إبعاد إلى ركلة ركنية، جوردون ساقطا في أرضية الميدان، والمطالبة ربما بوجود خطأ، لكن تمريرة جاءت عرضية وصلت أبعدت، تحولت إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى. هذه اللقطة وهنا المطالبة، هنا المطالبة من خلال هذا التدخل، هذا التدخل، هذا التدخل اللي كان على اللاعب أوكو رينكون، التدخل اللي كان على هوغو رينكون من أمام جوردون حكم المباراة، أشار بالاستمرارية. الكرة تلعب، تعود لأتلتيك بالباو، البحث عن الكرة المرتدة. الآن الباو يمتلك عناصر، يمتلك أسماء قادرة دائما على التحولات الهجومية، لكن نذكر بأنه خسر مباراته الأولى بثلاثية متأثرا بحالة الطرد أمام أشبيليا. مرصيد كامل لأشبيليا حتى هذه اللحظة، وجود أشبيليا دائما في المنافسة على لقب بطولة الدوري أمر يبعث حقيقة بالراحة لمحبي ومتابعي كرة القدم الإسبانية. وجود أيضا واستمرارية أتلتيكو مدريد بالرغم من تعثره في الجولة الأولى، على أن الأمور تأتي الآن ربما بالعودة تدريجيا إلى المسار الصحيح. لامين يامال عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت الكرة إلى خارج الملعب مرة أخرى. لويس ديان، عبء كبير جدا على لويس ديان، يغادر ويغير مكان لامين يامال. يأتي رافينيا، يروح رافينيا، يأتي فيرمين لوبيز، وكذا الأمر بالنسبة للأسماء التي يجب أن يراقبها بشكل مستمر. الآن رافينيا من أمام لويس ديان،
أبعدها جيان، عادت للبارسا مرة أخرى عند حارس المرمى إخوان غارسيا. 13-14 دقيقة الآن، دقيقة 14 على بداية الشوط الثاني، استمرارية لما كانت عليه الأمور في الشوط الأول. برشلونة يتقدم يبحث عن هدف آخر. لامين يامال، مرور بشكل مثالي، انطلاقة رائعة عن طريق لامين، محاولة لا زالت مستمرة، كرة تصل بعد ذلك في الجهة اليسرى لمصلحة برشلونة الآن من أجل الثاني. تسديد الله على الكرة الماضية، لكن أوناي سيمون في التوقيت المناسب يبعد الكرة، يمنع البارسا وتستمر بالهدف الوحيد. لكن شوف شوف شوف شوف شوف المرور، الله على مرور بطريقة في غاية الروعة، وبعد ذلك تسديدة من تشافي سبارت سدد، وحارس المرمى أوناي سيمون يتألق. الآن التبديلات لفريق أتلتيك بلباو، الباسكي هو من يستعد لإجراء أول تبديلاته، بيرينغوير يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، وروبرت نافارو أيضا هو الآخر اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. إذن إنياكي ويليامز يترك مكانه للاعب أليكس بيرينغوير، وفي الجانب الآخر نشاهد أيضا تبديل بدخول اللاعب روبرت نافارو. هذا نافارو يدخل إلى أرضية الميدان، تبديل ثاني بالنسبة للمدرب الألماني إيدن تيرزيتش، وبرشلونة يستعد أيضا لإجراء تبديلاته في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة. من سيدخل؟ أولمو ورودري. من سيترك أرضية الملعب؟ ممكن بيرنال وفيرمن لوبيز، ممكن. وبالتالي ننتظر التبديلات في اللحظات القليلة القادمة بالنسبة للمدرب هانس فليك على مستوى تشكيلة برشلونة. هذا جوردون، هذا أيضا نشاهد حمزة عبد الكريم، لعب أيضا يستعد لإجراء عمليات الإحماء من أجل النزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة القادمة. نتمنى مشاهدة، نعم أمر سيكون رائع جدا بالنسبة لظهور عربي بقميص البارسا في بطولة الدوري وفي مباراة رسمية، تألق في الوديات يبحث عن استمرارية التألق في المباريات الرسمية، سجل رسميا في قائمة الفريق. كرة بمحاولة في الجهات اليمنى، عاد الممتع مرة أخرى إلى لمساته، إلى سحره، إلى حضوره الكبير. هذا أقل ما يمكن أن يطلب. نعم، كرة فيها مرور رائع جدا عن طريق لامين يامال، ويونيكو في اللقطة الماضية يرتكب الخطأ، يقع في المحظور ويحصل على البطاقة الصفراء. مرور رائع جدا ما بين الأقدام، وبطريقة رائعة جدا عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن، بطل العالم، بطل أوروبا، والرجل الذي توج بلقب بطولة الدوري ثلاث مرات. ثلاث مرات، مرة مع تشافي ومرتين مع هانسي فليك، كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تسديدة تأتي، إبعاده فيرمين يسدد، وكوبارسي يتابع، وأوناي يتصدى، أوناي سيمون يتصدى. هذه اللقطة، هذه الكرة خطيرة جدا، لكن علت العارضة، تحولت إلى خارج الملعب. رافينيا يترك الميدان، ومارك بيرنال أيضا هو الآخر يترك الملعب. رودري يستعد لتسجيل لحظاته الأولى بقميص برشلونة. يعلم العالم، كل العالم، بأنك فزت بجائزة الكرة الذهبية بلندور يا رودري، بطولة أمم أوروبا، والحضور الكبير في نهائيات كأس العالم الأخيرة، والفوز بجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب في البطولة، الحضور الكبير مع مانشستر سيتي، والتتويج بكل الألقاب الممكنة. لكن لحظة الدخول إلى كامب نو هي لحظة فارقة في مسيرة أي لاعب، لحظة يتمناها كل من يمارس كرة القدم على وجه
هذه البسيطة لحظة ستبقى عالقة في الأذهان يا رودري. ومشوار يبدأ من اليوم لكتابة تاريخ جديد في السنوات القليلة القادمة. أمحي ما كان في السنوات الماضية وابدأ مسيرة جديدة، واعلم تماما بأن هذه المحطة مختلفة تماما عن كل المحطات السابقة، وادرك بأنه يجب أن تكون حاضرا بالألقاب، ويجب أن تتوج دائما بالإنجازات، ويجب أن تكون بمنصات التتويج، وأن تعيد دائما الهيبة لفريق اعتاد الهيبة والحضور لفريق كان يسرق الأنظار والحضور. ويجب أن تؤكد تلك المكانة التاريخية لهذا المركز مع البارسا في السنوات الماضية، وأنك لست امتدادا لتلك الأسماء الكبيرة التي لعبت مع برشلونة في هذا المركز. الآن يبدأ مشوار جديد وحكاية جديدة بقميص البارسا ومع جمهور البارسا واللاعب الإسباني رودري الذي يسجل حضوره في الليغا بعد غياب السنوات الماضية بعدما ترك أتلتيكو مدريد عام 2019، يعود الآن بعد 7 سنوات هنالك مع مانشستر سيتي. كرة تعود بانطلاقة لبرشلونة ملعوبة في الجهات اليسرى، الآن وصلت إلى أنتوني جوردون. جوردون الآن محاولة بعد ذلك عن طريق كوبارسي، أمامية ملعوبة، فيرمين لوبيز يبحث عن التقدم، ولكن أيضا لويس جيان يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج الملعب. رمي التماس هذه تمريرة كوبارسي إلى فيرمين لوبيز، وهذه محاولة مرور كانت عن طريق لوبيز والتغطية بعد ذلك عن طريق جيان والإبعاد إلى خارج الملعب. لا زالت مستمرة وقائمة. جيرار مارتن إلى أنتوني جوردون إلى عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة ملعوبة والتصدي وصافرة وخطأ. خطأ يأتي لأوناي سيمون بعد الالتحام اللي كان ما بينه وما بين فيرمين لوبيز. هذه المحاولة اللي كانت لمصلحة فريق برشلونة، واللقطة التي ظهر من خلالها اللاعب اللي هو لامين يامال بتسديد اصطدمت في عارضة الحارس أوناي سيمون، منعت برشلونة من ثاني الأهداف في مباراة اليوم. كرة تعود من مرتدة الآن بعد خروج الأخوان ويليامز، انطلاقة تأتي عن طريق البديل في الجهة اليسرى، اللاعب الذي دخل بيرينغوير في أرضية الميدان في اللحظات القليلة الماضية. هنا الكرة والقرار من الحكم المساعد الثاني يأتي بوجود ركلة حرة غير مباشرة والتسلل على البديل بيرينغوير. خرج الأخوان إنياكي ويليامز ونيكو ويليامز، ودخل بيرينغوير ودخل روبرت نافار. كرة الآن عن طريق داني أولمو أو هذا بيدري، يلعبها في الجهات اليمنى تصل إلى لامين يامال، يبحث عن مساندة، يضطر إلى العودة بالمحاولة الماضية. يدري من يحمل شارة القيادة في ظل الخروج طبعا بالنسبة للاعب والقائد رافينيا صاحب هدف المباراة الوحيد. بحث عن إراحته للأيام القليلة القادمة والجولة القادمة. برشلونة في منافسات بطولة الدوري راح يلعب مباراة يوم الاثنين القادم بحول الله، المباراة التي ستكون في الجولة الثالثة البارسا مع رايو فايوكانو في هذا الملعب. كرة في الجهات اليمنى، غارسيا يحاول لكن أيضا تغطية وإبعاد إلى خارج الملعب، بينما فريق أتلتيك بلباو سيلعب أمام سيلتا فيغو يوم الأحد القادم. بلباو مع سيلتا فيغو يوم الأحد، وبرشلونة مع رايو فايوكانو يوم الاثنين. كرة عن طريق داني أولمو، بيدري إلى لامين يامال، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية حلوة لكن أوناي سيمون كان كبيرة جدا، حضور رائع جدا لواحد من أفضل حراس المرمى في العالم في سنة كأس العالم. غالبا حارس اللي يفوز مع منتخب بلاده طبعا غالبا ما يتوج بجائزة أفضل حارس في البطولة على مستوى بطولات كأس العالم، مرات قليلة ربما حدث غير ذلك.
نتذكر مونديال 2002 أوليفر كان انطلاقة تأتي عن طريق لامين يامال، لكن طالت الكرة وصلت إلى أوناي سيمون. كما ذكرت هو مرشح أيضا للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم في عام 2026. تعب لويس جيان، خلاص تعب لويس جيان، وأمر طبيعي جدا بعد انتصاب شوط المباراة الثاني بعد 68 دقيقة في هذه المواجهة. لويس جيان أصبح غير قادر ربما على الاستمرارية، لذلك إيدن تيرزيتش ممكن أن يتدخل في اللحظات القليلة القادمة على مستوى عملية الاستبدال. هذه تسديدة سبارت 115 كيلو في الساعة عن طريق قدم يمنى للاعب الصغير هذا تشابي سبارت، سدد، ولكن حارس المرمى أوناي سيمون يواصل التألق بشكل كبير، ولربما يعني إذا ما استمرت النتيجة بهذه بالهدف الوحيد المسجل قد يحصل على جائزة أفضل لاعب في هذه المواجهة. الآن جيران بارينا هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الملعب. كبديل ثالث للمدرب الألماني تيرزيتش، وأيضا هنالك أداما بويرو لاعب آخر يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. لويس جيان وياوري جيتار سيتركون أرضية الملعب. أربعة تبديلات أجراها الألماني تيرزيتش. ذكرت بأن هانزي فليك أو عفوا يوب هاينكس من المدربين الألمان اللي سبقوا وأن دربوا فريق أتلتيك بلباو، كان ذلك على فترتين موسم 92-93-94، ثم رحل وعاد مرة أخرى 2001-2002-2003، أربع مواسم على فترتين للمدرب الألماني يوب هاينكس مع فريق أتلتيك بلباو. اليوم يأتي إيدن تيرزيتش لأن يكون حاضرا، تجربة هاينكس لم تكن ناجحة مع فريق بلباو، وتيرزيتش يعلم تماما بأن المهمة صعبة على مستوى المنافسة، لكن يدرك أيضا بضرورة الحضور على مستوى الكأس. واحدة من البطولات المتخصص فيها فريق أتلتيك بلباو. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس، إيريك غارسيا على التنفيذ إلى كوبارسي، جيرار مارتن يستعيد كرة مرة ثانية، يعيدها إلى حارس المرمى أخوان غارسيا، إلى إيريك غارسيا، لمين بالكعب بطريقة رائعة تصل إلى فيرمين لوبيز، عادت من جديد عن طريق لامين يامال، أنتوني غوردون، غوردون يسدد، اصطدمت في المدافع رينكون، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية. تمريرة جميلة كانت عن طريق لامين يامال للدولي الإنجليزي غوردون، ثم بعد ذلك التصدي والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، تصل الكرة إلى ركلة ركنية لبرشلونة. لامين يامال على تنفيذ المحاولة، والكرة القادمة للبارسا سعيا لتعزيز النتيجة، تأمين النقاط، يلعب المحاولة داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة لكن تغطية وإبعاد، عادت بأقدام تشافي سبارت. 59,326 متفرج في سبوتيفاي كامب نو من خلال الظهور الأول للبارسا في هذا الموسم على ميدانه. المباراة القادمة أيضا في بطولة الدوري ستكون هنا على أرضية ميدانه. تحدثنا عن مواجهاته في منافسات دوري أبطال أوروبا،
يسعى برشلونة للتواجد يوم 5 يونيو في مدريد. نعم 5 يونيو في مدريد من العام القادم موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هنالك في رياض إير ستاديوم واندا موتريبوليتانو. كرة عرضية في منطقة الجزاء, إبعاد في التوقيت المناسب, عادت من جديد عن طريق كاناليس بالجهة اليمنى, عرضية لمصلحة فريق أتلتيك بالباو رأسية بعد ذلك, لكن كرة سانست إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى هذه الكرة والمحاولة العرضية الماضية عن طريق البديل اللاعب جيران بارينا ورأسية سانست إلى خارج الميدان. ركلة مرمى عند إخوان غارسيا الآن, إريك غارسيا في التغطية, عودة من جديد في الجهة اليسرى عن طريق كاناليس, محاولة للعمل على الكرات المرتدة مباغتة البارسا, خطف نقطة التعادل في نفس التوقيت الحفاظ على القوة الدفاعية بالنسبة لفريق أتلتيك بلباو. إبعاد في التوقيت المناسب يأتي من خلال الكرة الماضية عن طريق البديل بويرو, لازالت مستمرة وقائمة, تعود من جديد, وصلت إلى أداما بويرو, أمامية من بويرو, انطلاقة من بيرينغير صافرة لا حكم المباراة يشير بالاستمرارية, محاولة تسديد سانست سدد, لكن كرته اصطدمت في العارضة أو في القائم الأيمن لحارس المرمى إخوان غارسيا. هذه اللقطة كانت فيها مطالبة بوجود خطأ على بيرينغير, لكن بيرينغير مرر كرته إلى سانست وسدد سانست, اصطدمت في القائم. كرة خطيرة جدا, أخطر محاولات فريق نادي أتلتيك بلباو على مستوى هذا اللقاء جاءت تقريبا في الربع ساعة الأخيرة على مستوى شوط المباراة الثاني. هنا 75 دقيقة انقضت من عمر هذه المواجهة الركنية الرابعة لبلباو, محاولة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب, عادت مرة أخرى لمصلحة برشلونة, عمل الآن على كرة مرتدة, لكن عودة كل لاعبي البارسا من أجل التغطية الدفاعية والمساهمة لأجل الحفاظ على هدف المباراة الوحيد المسجل حتى هذه اللحظة. كرة تعود عند حارس المرمى أوناي سيمون, أمامية وطويلة من أوناي سيمون رائعة تصل للاعب بيرينغير يحاول التقدم لكن اصطدمت كرته إلى خارج الملعب, تصل إلى رمية التماس, تشعر ببعض التحسن على مستوى أداء فريق أتلتيك بلباو خلال اللحظات القليلة الماضية وعودة برشلونة ولاعبينا من أجل المحافظة ربما على هدف في المباراة الوحيد المسجل في الدقيقة 37 عن طريق رافينيا. الآن كريم هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذه المواجهة. يأتي تبديل آخر قادم لفريق برشلونة في دقائق قادمة من أحداث هذا اللقاء, ننتظر من سيترك أرضية الميدان, ننتظر ما هو العمل الذي ممكن أن يكون حاضرا في المقدمة وبالتالي إضافة هدف آخر, إضافة هدف آخر يطمئن الأمور الجماهير على نتيجة هذا اللقاء. كرة بمحاولة مرور لا وجود فيها للتسلل, استمرارية للكرة لمصلحة برشلونة عن طريق إريك غارسيا, عودة بعد ذلك إلى جيرار مارتن, إسبارت في الجهة اليسرى إلى غوردون, أنتوني غوردون مر تقدم صافرة وخطأ, خطأ لمصلحة غوردون. هذا هوغو رينكون بينما هنا لقطة غوردون
مركز ثالث مع منتخب إنجلترا، أفضل مراكز إنجلترا منذ عام 66 في نهائيات كأس العالم، أي منذ التتويج باللقب الوحيد في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. كرة إلى صافرة وخطأ لبرشلونة الآن على التنفيذ داني أولمو، محاولة يلعبها، تهيأت وصلت إلى لامين يامال، تسديدة تأتي لكن تصطدم، لازالت مستمرة وقائمة، لمسة في الجهات اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد، إبعاد في التوقيت المناسب، حكم المباراة يشير بالاستمرارية، المحاولة لازالت حاضرة وكرة رايو تسلل على كوبارسي، لكن قبل ذلك إيريك غارسيا كان قد سقط في أرضية الميدان بعد التحام ما بينه ومدافع فريق أتلتيك بلباو. هذه اللقطة والمحاولة اللي سقط من خلالها كوبارسي، ما أعتقد بأن ربما يعني يستحق هذا الالتحام خطأ، وبالتالي أداما بويرو في موضع سليم على مستوى إبعاد الكرة والمحاولة الماضية. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة ما فيها شيء، وبالتالي نعود إلى لقطة المقصية اللي كانت عن طريق كوبارسي. من سيترك أرضية الملعب؟ إيريك غارسيا، وراح ياخذ مكانه كوندي، وأيضا تبديل آخر، أنتوني غوردون. يترك مكانه لكريم ديمي. أربعة تبديلات ولا زال تبديل وحيد متبقي للمدرب هانسي فليك. كرة إلى ركلة ركنية لأتلتيك بلباو، عشر دقائق أخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي، ركلة ركنية الآن أو يأتي القرار بوجود ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذا تيرزيتش 43 سنة، تجربة التدريبية الوحيدة كانت مع بروسيا دورتموند على فترتين موسم 2021، ورجع لهم بعد ذلك في موسم 22-23 ووصل معهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. بينما هنا بلباو أجرى آخر تبديلاته، لعب المهاجم غوروزيتا، يترك أرضية الملعب لألفارو جالو. جالو هو من يدخل إلى أرضية الميدان، لعب اللي كان في الموسم الماضي معاراً لنادي الغرافة في بطولة الدوري القطري ألفارو جالو، عاد هذا الموسم مرة أخرى إلى تشكيلة أتلتيك بلباو. كريم ديمي ينطلق في الجهة اليسرى، يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، الله الله الله الله، خلاص هي لما تضيق تفك عقدها في اللحظات الأخيرة، يأتي فيرمين لوبيز ويسجل هدف الاطمئنان. فيرمين لوبيز يسجل هدف الاطمئنان في اللحظات الأخيرة وفي الدقائق التسع الأخيرة ليسعد الأنصار ويؤكد الانتصار ويضمن نقاط المباراة الثلاث، يضمن نقاط المباراة الثلاث مستغلا خطأ المدافع في إبعاد الكرة. يأتي فيرمين لوبيز الرقم 7، لازال يواصل التألق مع البارسا. هنا الكرة والانطلاقة من كريم ديمي في الجهة اليسرى، مر تقدم، العرضية جات وإيميريك لابورت، يخطئ لابورت ويأتي بعد ذلك فيرمين ليسجل هدف آخر، يعطي البارسا نقاط المباراة الثلاث ويؤمن في الجولة الثانية صدارة جدول الترتيب. نعم يؤمن صدارة جدول الترتيب
بالعلامة الكاملة. نعم لازلنا في البداية، لكن هنالك الكثير من المؤشرات على موسم استثنائي يأتي في كرة القدم الإسبانية. لوبيز يسجل ويضع الكرة في الشباك ويواصل حضوره من جديد، متألقا متعلقا حاضرا بعد المواجهات الماضية أمام إلشي. يضع الكرة اليوم في الشباك ويعلن عن ثاني أهداف برشلونة في مباراة اليوم وثالث أهداف الشخصية هو أيضا. نعم ثالث أهداف الشخصية، لأن سجل هدفين في شباك فريق إلشي، الرابع والخامس، هو من سجل الرابع والخامس في شباك إلشي، واليوم يضيف الهدف الثاني. جواو كانسيلو هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الملعب. كرة بمحاولة تصل، الله الله الله الله الله، أوه أوه أوه، على الإنقاذ أوناي سيمون، لذلك هو الرجل الذي دائما سيحظى بثقة المدرب دي لافوينتي. دي لافوينتي مع المنتخب، شوف بعيدا عن التسلل، شوف الله الله يا أوناي سيمون، الله يا أوناي سيمون، ما تقدر تقول أن كريم ديمي وضع الكرة بطريقة خاطئة. هنا تتحدث عن أن أوناي سيمون تصدى بطريقة رائعة جدا لكرة، وقبل ذلك كانت هنالك الراية موجودة والتسلل حاضرا وركلة حرة غير مباشرة. بيدري يترك أرضية الميدان، تشابي أسبارت يعتقد بأن هو من سيترك أرضية ملعب بحكم أن اللاعب القادم هو في مركز الظهير الأيسر، لكن المدرب يفضل إخراج بيدري، وبالتالي كانسيلو بيلعب بشكل أكبر وسط متقدم أو على الجناح ربما مع إبقاء تشابي أسبارت في مركزه. كانسيلو سيكون حاضرا بشكل أكبر أيضا في الجهة اليسرى، يترك مساحة أكبر ربما لكريم أديمي من أجل الدخول إلى قلب الهجوم في ما تبقى من أحداث خمس دقائق أخيرة متبقية قبل نهاية شوط المباراة الثاني أو الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. برشلونة يتقدم بهدفين على أرضية ميدانه على حساب أتلتيك بلباو، مواصلا حضوره الكبير وظهوره الرائع في المباريات الأخيرة في مواجهة الفريق الباسكي. مباراة رقم 14 على التوالي، مباراة رقم 14 على التوالي من غير خسارة لبرشلونة أمام فريق أتلتيك بلباو. المؤشرات كلها تذهب إلى انتصار آخر سيتحقق هذا المساء. بلباو أيضا صار له أكثر من 20 سنة لم يحقق انتصارا على أرضية ميدان برشلونة. كرة بمحاولة تبعد عن طريق حارس المرمى أوناي سيمون، تحولت إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. هانز فليك انتصار آخر في بداية المشوار، وتعزيز أيضا للأرقام القياسية المسجلة على هذا الملعب فيما يتعلق بعدد الانتصارات المتتالية والاقتراب من تحطيم الرقم القياسي لبرشلونة على مستوى عدد الانتصارات المتتالية في أرضية كامب نو. كرة عن طريق جواو كانسيلو، يحتاج بعض الوقت أيضا رودري للتأقلم. تجي الصورة على رودري تطلع على طول في المنصة على ديكو. رودري وبعدها مباشرة ينتقل المخرج إلى ديكو كما ذكرت، وكأنه بلسان حاله يؤكد على مهندس هذه الصفقة اللي نجح بالحصول على خدمات أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2026. رودري الآن
يلعب كرة تصل إلى كوندي، لامين يامال لم يسجل في مباراة اليوم، لم يصنع نعم في هذا اللقاء، لكن أعطى الكثير من المؤشرات على العودة. نعم أعطى الكثير من المؤشرات. هذه لقطة، هذه أوه أوه أوه يا أديمي، أوه يا أديمي. نعم أعطى الكثير من المؤشرات لامين يامال في مباراة اليوم، أعطى الكثير من المؤشرات على قدرته للعودة من جديد. يعني الكلام ظهر ليلة البارحة بأن إدارة برشلونة جلست مع لامين يامال للاستماع إليه والحديث معه وعما يدور في خاطره. لا لا لا، قال اللي في خاطره، قال اللي في خاطره، ويطلع اللي في خاطره في مباراة اليوم، يبحث عن انطلاقة جديدة. أبعدت الكرة الماضية إلى خارج الملعب، أبعدت إلى خارج الملعب، يعود يعود تدريجيا. شوف التمريرة الماضية، أديمي كريم كان ممكن أن يسجل هدفه الثاني في الدوري، ولكن اللقطة الماضية مرة أخرى تألق من خلالها أوناي سيمون. أوناي سيمون يواصل التألق، ولولا سيمون في هذا اللقاء لربما كانت رباعية أو

0: الكورت. الى تغيير اتجاه اللعب، تصل للجهات اليسرى عند البديل نافارو. نافارو داخل منطقة الجزاء، تحولت في الجانب المقابل مرتدة عن طريق داني أولمو، يلعبها إلى لامين يامال. لامين الآن تمريرة أمامية طالت، تحولت عند حارس المرمى أونايسيمو. منتظر لحظات الوقت بدل الضايع، أربع دقائق يضيف حكم المباراة ميغيل أنخيل أورتيز على أحداث شوط المباراة الثاني بعد هدف فيرمين لوبيز. تحدثنا عن أن الأمور حسمت. وبرشلونة ضمن نقاط المباراة الثلاث، وبالتالي سيتصدر جدول الترتيب هنا بعد نهاية مباريات هذه الجولة. أذكر أيضا بأنه في نفس توقيت هذا اللقاء هنالك مواجهة أو انتهت قبل لحظات مباراة أوساسونا بانتصار على حساب سيلتا فيغو. برشلونة يختتم مؤجلات الجولة الأولى، كرة فيها تسديدة سهلة عند أوناي سيمون من جديد عن طريق لامين يامال. نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، و الثاني اللقاءات دون استقبال هدف، مواصلا ايضا لمستوى التحسن الظاهر في الفترة الاخيرة في الناحية الدفاعية على مستوى منظومة أنسي فليك مع برشلونة. خطأ على فيرمين لوبيز لمصلحة أداما، هذا فيرمين ثلاث أهداف هو الآخر، ومن أصل سبعة أهداف لبرشلونة في هذا الموسم، ثلاثة لفيرمين ثلاثة لرافينيا وهدف لكريم أديمي. هل هنالك هدف آخر قادم في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء وفي دقيقة متبقية ربما على الوقت بدل الضائع لمصلحة أتلتيك بالباو؟ الآن كرة تسديدة من بيرينجر، هذا كوندي، تعامل لم يكن بصورة المطلوبة، لكن أيضا عاد مرة أخرى ليصحح الخطأ ويبعد الكرة إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. بيرينجر على تنفيذ المحاولة لمصلحة بلباو داخل منطقة الجزاء، أبعدت الكرة، عادت من جديد، خلص لحظات أخيرة، ثواني قليلة متبقية، رأسية لكن يتركها غارسيا إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. انتصار ثاني في الجولة أو مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، وبالتالي سبعة أهداف في مباراتين دون استقبال، العلامة الكاملة صدارة جدول الترتيب، مؤشرات على أقل تقدير تعطي ذلك الانطباع بالشعور بالأريحية لإدارة برشلونة وجماهيره ومحبيه في كل مكان على بداية وانطلاقة الفريق من خلال هذا الموسم للحفاظ على اللقب المسجل في النسختين الماضيتين. صافرة النهاية يطلقها ميغيل أنخيل أورتيز ليعلن انتصارا جديدا للبارسا على حساب الفريق الباسكي بالباو. مبروك لعشاق برشلونة في كل مكان، نلتقي بحول الله في مواجهات أخرى، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء. الصوت والصورة للزميل محمد سعدون وضيوفي ابن السبيل.
1: شكرا لخليل، نعيش معكم فرحة لاعبي برشلونة وجمهور برشلونة بكثير مكاسب في هذا اللقاء.

0: جماهير بلباو حيت فريقها على الرغم من خسارة هذه المباراة وعلى الرغم من فشله في الفوز على برشلونة في 14 مباراة متتالية على مستوى الليغا. كان هذا هو الانتصار 12 في آخر 14 مباراة مع تعادلين فقط بين الفريقين. أكاسب كثيرة لبرشلونة في هذه المباراة. نستمع لرودري المنظم حديثنا
1: برشلونة. إذا مع هذا الاستقبال ربما هذا كافي جدا للتعبير على مدى سعادة الجماهير بانضمامك لهذا النادي وهذا الفريق. سعيد جدا بأن أخوض المباراة الأولى لي، سعيد بالانتصار كذلك. من المهم جدا أن أكتسب النسق واستعيد النسق ومع هذا الفريق الكبير، وأحاسيس إيجابية جدا. وكيف كان الدخول إلى أرضية الميدان والجماهير كانت تحييك عندما كنت تلمس كل كرة على أرضية الميدان؟
2: في الواقع كان ذلك رائعا جدا بالنسبة لي، وكنت أحتاج أن أستعيد نسق المباريات بالتأكيد سريعا جدا وأن أعمل وأجتهد من أجل هذا الفريق. ولامين كذلك قدم مباراة رائعة جدا، ربما هنالك إحباط أنه لم يسجل الهدف الذي كان ينتظره، ولكن ماذا يمكن أن تقول له؟ نعم بالتأكيد هو حاول أن يصل إلى أفضل مستوياته اليوم. شاهدنا أفضل نسخة وربما من أفضل النسخ للامين برغم أنه لم يسجل في هذه المباراة، ولكن لديه الموهبة بالتأكيد.
0: استمعنا لرودري بعد ظهوره الرسمي الأول بقميص برشلونة قادما من فريق مانشستر سيتي بعد أن أثارت هذه الصفقة الكثيرة من الجدل، أولا باقترابه من الانتقال إلى فريق ريال مدريد بعد كأس العالم وأثناء كأس العالم إلى ارتداء قميص فريق برشلونة. فاصل قصير سنعود للحديث بعده عن أبرز ما جاء في هذه المباراة مع التذكير باللقطة التي استقبلت فيها جماهير كامب نو رودري المنضم إلى فريق برشلونة. ابقوا معنا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: ترسم والله مروز لك نقرا الحاجة
4: ايه جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد
6: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء
5: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على دي ان
7: فصل جديد من المنافسة
8: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات
5: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا اشترك الآن bn.com/leagues27
9: أذكركم مشاهدينا الأعزاء بتغطيتنا المستمرة للدوريات الأوروبية ليل يستضيف باريس سان جيرمان الجمعة عند 10:45 بتوقيت مكة المكرمة على مستوى الدوري الفرنسي وعلى مستوى البريمير ليج في لندن كريستال بالاس في ملعبه يستضيف مانشستر سيتي عند 10:00 بتوقيت مكة المكرمة مع انتظارنا لمشاهدة المغربي بوعدي أيوب مع مانشستر سيتي بعد رحيل مرموش معارا لموسم من فريق مانشستر سيتي إلى فريق توتنهام أهلا بكم مرة أخرى برشلونة يفوز بهدفين دون مقابل شبك نظيفة المرة الثانية على التوالي 7 أهداف والكثير من المكاسب لفليك ولبرشلونة
10: أكيد بداية موافقة في هذا الموسم تسجيل بمعنى أهداف كثيرة بمعنى 7 أهداف بدون قبول الفريق ولا هدف على المستوى الدفاع وكيد حرصنا كلين شيت فهذا أكيد أن مؤشرات إيجابية أكيد أن الفريق لديه الكثير لتطويله ونتكلم على بداية الموسم لكن العديد من الإيجابيات على المستوى الهجوم والتنوع الذي لدى المدرب كذلك القيم به على مستوى التغييرات هدف الأول حقيقة هدف كان فيه عمل كبير من بيدري على مستوى الدخول كذلك التمريرة في التوقيت وإضافة إلى رافينيا يلعب كمهاجم وهمي اللي كان إضافته كبيرة على الفريق يعطي يمنح الضغط كذلك على مستوى التحرك بدون كرة يعطي حل لحامل الكرة بشكل كبير كذلك شاهدنا جوردن واجتهاده كان قريب من التسجيل لولا أنه لم يوافق تغيير بمعنى أديمي يعني في دخوله كان إضافة هذا اللاعب كذلك لديه إمكانيات استغلال أكيد بالنسبة للوبيز فيرمين لوبيز لخطأ لابورت في إبعاد الكرة يمكن لم يتعامل معه بالشكل المطلوب لكن انتصار أعتقد كان مستحق تحسن يمين كذلك في الشوط الثاني على مستوى الأداء على مستوى الـ يعني بمعنى شاهدنا التمريرة لأديمي لأهدرها لكن أنا أنه عدم تغيير لمين أنا أعتقد بالنسبة للمدرب هو يمكن أن يعطيه كذلك وقت أكثر للاعب كي يستعيد عافيته الذي افتقدها يمكن في المباراة الأولى الذي لم يكن يدخل في صلب البطولة بشكل جيد ويمكن أنا لا أعلم أكيد بعض الأمور لكن من الواضح أنا ما أقرأ وأشاهد تعابير وجه اللاعب فيه نوعا ما من إشكال ما أتمنى أن يتجاوز هذا اللاعب إذا كان هنالك بعض المشاكل التي نجهلها لكن في الأخير في حاجة الفريق أن يستعيد إمكانيات وجودة لامين ولذلك قام بالتغييرات أخرج رافينيا كذلك كانوا جوردون يعني شاهدنا بيدري كذلك تغييرات وشاهدنا رودري في أول مباراة لي كأساسي وقطعنا سيتكيف مع الفريق وستكون إضافته كبيرة للفريق
9: طيب كابتن سؤال شوي بعيد عن الكرة
10: نعم
9: ما شاء الله مشوارك الكروي ناجح جدا طيب مؤمن أنه كل واحد ناجح في الحياة وفي كرة قدم في الغالب يكون بار بوالديه
10: على حسب
9: مش قاعدة
10: أنا
9: بالنسبة لي قاعدة وأعتقد كابتن يوناي سيمون إن بارب والدته الصراحة لأن في كأس العالم الكل توقع يكون الحارس الثالث صار الحارس الأول هدف واحد فقط في مرمى في كل كأس العالم يفوز بكأس العالم يأخذ أحسن حارس في كأس العالم واليوم فريق يخسر بهدفين يفوز بجائزة أفضل لاعب مع أنه تصدى لثمان كور
10: صحيح هو كان كان كان حاسم أنا أعتقد كأفضل لاعب
9: أعتقد ينام في أحضان الوالدة
10: إلى رافينيا سمحها لبيدري سمناها لفيرمين، يعني تكلموا كأفضل لاعب ما قدموا إضافة للفريق.
0: حتى لامين في الشوط الثاني قدم مباراة كبيرة،
10: قدم شوط ثاني، لكن لامين ما تعودنا عليه على اليمين وما يقدمه لا يستحق كأفضل لاعب في المباراة،
0: لأنه يعني عنده أفضل،
10: عنده أفضل، أفضل مما شاهدناه. لكن معنا سعيد أنه شاهدته معنا قدم شوط ثاني أفضل من الشوط الأول، لكن يمكن منحه لأفضل حارس على تصدياته الحاسمة أمام مرمى، شاهدنا تصديات كبيرة كمان. أكيد تصديات كانت حاسمة، أهداف أنقذ مرماه من أهداف كانت حقيقية،
0: ولذلك منح تسديدة،
10: أي منح الأرض على الأقل في في في أتلتيك، يعني في لاعب كان جيد يعني بالباو حقيقة. بداية سلبية للغاية، هزيمة في أول مباراة، وإن كانت حصل لديه ليس على كارت أحمر وطرد، ولذلك كانت حاسمة المباراة في المباراة الأولى، ثم يأتي ويخسر برشلونة في المباراة الثانية. فأعتقد أن المدرب لا يزال أنه يحتاج، بمعنى أنه يستطيع معناها أن يحقق شيء ما للفريق. فأعتقد سيتعافى تدريجيا، وأنا أظن أنه لما يشاهد نيكو ويليامز يلعب مع بيلبا، وأعتقد سيندم كثيرا أنه اختار أن يبقى في الفريق،
0: لأنه
10: عدم أكيد عدم الانضمام لبرشلونة، عدم يعني أنت ستفتقد الألقاب، ستفتقد المنافسة، ستفتقد بمعنى أن تتطور، وهذا واضح. أنا أعتقد أنه للاعب، لأنه برشلونة سيمنحك أنه في كل موسم تنافس،
0: صحيح،
10: في كل موسم تلعب شامبيونز ليج في المستوى العالي، فهذا خسارة بالنسبة للاعب أكثر من برشلونة.
0: إحنا يمكن تحدثنا عن فوز أوناي سيمون بجائزة اللاعب في هذه المباراة، أكيد حارس كبير، لكن ربما تعلق هذا الحارس من جانب يقودنا الحديث عن مشكلة ربما في برشلونة، كمية إضاعة الفرص. كابتن، فريق سجل هدفين، لكن كان يمكن أن يخرج بأربعة أو خمسة أهداف في هذه المباراة، على الأقل ثلاثة أهداف إضافية في المباراة الماضية. هل هي مشكلة أم فقط نستطيع أن نتحدث بشكل إيجابي عن قدرة برشلونة على الوصول للمرمى حتى بدون مهاجم حقيقي وبلعب رافينيا في مركز المهاجم؟
11: هي نقطة إيجابية محمد بالنسبة لبرشلونة، أنه بيوصل لمرمى فريق أتلتيك بلباو، أو بمعنى صح بيوصل لمرمى الخصم بشكل كبير جداً. إضاعة الفرص طبعا مع بداية الموسم، بعض اللاعبين غير جاهزين من الناحية البدنية، من الناحية الذهنية، طبعا وصولهم متأخر بعد كأس العالم لفترة الإعداد،
0: بس حتى اليوم كان يمكن أن يعاقب، لأن لما كانت نتيجة 1-0 شاهدنا كرة في القاع،
11: أضاع أتلتيك يعني فرص كثيرة جدا، تعمل معها دفاع برشلونة بشكل ممتاز، لكن إضاعة الفرص في حد ذاتها هي حتة صحية، مش نقطة سلبية بالنسبة لبرشلونة. ده بدليل أن اللعيبة بتوصل بشكل كويس جدا، ودي بتيجي مع الوقت، يمكن مع طبعا دخول في المباريات أكتر الأمور دي بتتحسن. شفنا لامين يامال اليوم كان المفروض يتصرف بشكل أفضل في بعض
0: الفرص، فيرمين بداية ممتازة، أديمي إضافة،
11: أنا معجب جدا بأديمي من فترته مع دورتموند، ولاعب ممتاز ولاعب دايركت محمد، دايما في مواجهة واحد ضد واحد دايما
0: أقصر طريق المرمى
11: بالضبط، وتشوف حتى الدليل في الهدف فيرمين لوبيز، شوف لما بيستلموا كرة دايما دايركت واحد ضد واحد، ده الاختلاف ما بينه وما بين جوردن إلى حد ما لعيب ممكن بيحاول ان هو يباصي اكتر من ان هو بيروح بيعدي واحد ضد واحد، فده اللي بيميز اديمي، وانا اعتقد ان فليك هيعتمد على اديمي في مركز الجناح الايسر اكتر من جوردن، يمكن جوردن افضل من على مقاعد البدلاء، بيضيف زي ما اضاف في مباراه اليتشي ايضا مع منتخب انجلترا بيأدي بشكل افضل من على مقاعد البدلاء، فعنده الخيارات في هذه الناحيه. ولكن بالنسبه لرافينيا، يمكن هو مش مركز جديد عليه، شارك قبل كده لما كان موجود مع ليدز في مركز المهاجم الوهمي، ايضا مع برشلونه في بعض الاوقات في الموسم الماضي، فهو في المركز ده حافظ المركز بشكل كويس، تحركاته ممتازه، لما يكون عندك لاعب مهاري لاعب ذكي بيعرف يتحرك بشكل كويس، فده بيسهل الامور تماما. ده طبعا احتفاله
0: على حساب رسمي برشلونة كابتن، مكتوب for his son، لأنه هو صرح أنه ابني طلب من الاحتفال بهذه الطريقة على طريقة سبايدر مان، وكان في رسالة من برشلونة للجمهور حتى يمكن لأتلتيكو أن الموضوع ليس له أي علاقة بخوليان ألفاريز،
11: لأن احتفل في المباراة السابقة بنفس الاحتفال أيضا، فهذا يبين لك العلاقة الكبيرة اللي ما بينه وما بين ابنه، ودي حاجة طبعا هو فخور بها
0: كأب. وأنا أعتقد هي رسالة لأتلتيكو،
11: واعتقد ان هي رساله
0: كويسه، يعني انت مش لازم تقول فور هيز سن، صح؟ اذا هو فعلا لابنه خلاص لابنه، يعني
11: اكيد يعني يمكن موضوع الفريز اخذ اكثر من حجمه في وسائل الاعلام، يمكن العناد ما بين الناديين، وفي الاخير اتلتيكو مدريد صرح
10: ان انا لا الفريز احمد، وانا قلتها في اول استوديو انه برشلونه في حاجه ماسه لمهاجم حتى وان كان خارج ليفندوفسكي، يعني اليوم انا ارى انه رافينيا وكذلك جوردن وكذلك هديمي قادرين ان يلعبوا كمهاجم، اضافه
0: بس كابتن حكمك جزء منه مرتبط باداء برشلونه اليوم والمباراة الماضية. يمكن لما تنتهي فترة انتقالات وفي بعض المباريات تغلق الطرق أمام برشلونة وما يعتمد على حمزة كما حدث اليوم، نقول يا أخي كان لازم برشلونة يجيب مهاجم تسعة كبير.
12: لكن هو أنا أرى أنه عدم التعويل على حمزة خطأ. خطأ بمعنى أنه لم يعطيه فرصة، بمعنى أنه يبدأ، لأنه أثبت أنه لديه إمكانيات، وكذلك أنه برشلونة ليس لديه إشكال مع السن، مع جميع اللاعبين ومع بدايه العديد من النجوم الكبار.
0: 19
12: يعني 19 يلعب اساسي،
0: لمين بدا 16
12: والكل يلعب اساسي واساسي في المنتخب وفاز باليورو، وكان هو من اللاعبين الذين كان لهم دور رئيسي في الفوز. هذا جانب، يعني برشلونه كتاسيس ليس لديهم اي اشكال، واللاعب اثبت انه لديه الامكانيات والجوده الكافيه تسمح له بان يلعب في فريق برشلونه. هذا اولا، لكن انا لا اشكال لا تبدا به.
0: انا شايف هاشتاج المصريين في الطريق لفليك يعني ما اتوقع راح ينتظرون اكثر
11: يعني. لا هو انا اعتقد يا محمد، يعني حتى في المباراه الاخيره امام ليتش كان عنده فرصه ان هو يعطيه بعض الوقت في اخر المباراه،
0: منتهيه من بدري،
11: متقدم بنتيجه كبيره. حتى في مباراه اليوم كان يعني بعد خروج رافينيا المهاجم الاساسي لازم يكون في وجود لحمزه،
0: واجرى الاحماء يعني هو كان فكر في الاسماء، في اسماء كبيره، في اسماء قديمه، في كوندي، في كانسيلو، في اولمو
12: مثلا. كوبارسي اليوم قدم مباراه كبيره صحيح، يعني انا ارى انه مدافع مخضرم مع كوبارسي وتفريط في مدافع مثلا كان موجود، لانه عنده كثير من المدافعين، افضل من ان تذهب تبحث على
0: راس حربة.
12: على راس حربة. ثانيا
0: انت اليوم طالب بضم، تقصد ضم مدافع كبير اليوم للفريق اكثر اهميه من راس حربة،
12: اكثر اهميه، لانك انت اليوم معنا مع فليك إذا مع طريقة لعبه قادر أن تلعب بالمهاجم الوهمي، وإضافة عندك تارجت معنا موجود المهاجم اللي هو حمزة موجود على دكة الاحتياط إذا تريد الاستعانة به في بعض المباريات. الكل يتكلم على ألفاريس، ألفاريس مهاجم جيد صحيح؟ لكن هو من نفس النوعية المهاجم الذي متحرك، المهاجم متحرك وليس المهاجم كليفاندوفسكي مثلا، هو متحرك يجي المساحات يضغط بشكل كبير، هذا متوفر لدى برشلونة ومتوفر، أنا لا أقول بنفس الجودة لكن متوفر. يعني رافينيا ليس مهاجم لكن يعطيك جودة المهاجم.
0: أيوة بس اليوم ممكن يكون رد فليك كابتن لو وجه له هذا الموضوع، يقول لك أنا عندي خمسة تقريبا يستطيعون لعب مركز مدافع. اليوم شاهدنا كوبارسي وشاهدنا جيرارد مارتين، عند إيريك اللي أيضا يلعب في قلب الدفاع، كوندي يلعب في كثير مباراة في قلب الدفاع، عندك كريستنسن، يعني في خمس لاعبين يستطيعون لعب في قلب الدفاع.
12: كم من مرة يخرج في الشامبيونز ليج؟ نتكلم على مع فليك، مع فليك
0: مع انتر مره
12: بنفس الاخطاء الدفاعيه صحيح؟
0: صحيح
12: بنفس الاخطاء الدفاعيه، احنا نتكلم على اتلتيكو الموسم الماضي، يعني على بعض الاخطاء الذي يفتقد فيها الفريق الى الخبره والى التركيز. يعني في الدوري الفريق خسر بعض المباريات او تعادل بعض المباريات، لكن على النفس الطويل او المده الطويله الفريق لديه الامكانيات خسر أعتقد مرتين للصدارة مع ريال مدريد الموسم الماضي، صار ثم يستعيد الصدارة.
0: صحيح.
12: الشامبيونز ليج ليس لديك الرفاهية هذه.
0: وفي المباراتين كارت أحمر مع أتلتيكو.
12: مرتين.
0: مباراتين.
12: فأنت في حاجة إلى جودة معينة. يعني الهجوم لما لا تسجل على الأقل شيء لا تقبل.
11: هو ليه كابتن حاتم محتاج مدافع؟ وأنا أتفق مع كابتن حاتم من نوعية خاصة، لأن الطريقة اللي بيلعب بيها خاصة بالهاي لاين اللي بيلعب بيه أنت محتاج مدافع سريع. أنت كل المدافعين اللي أنت ذكرتهم ما عندهم شيء حتة السرعة اللي دائما أنت لازم محتاج 25-30 ياردة في كل هجمة أنك أنت تغطي، خاصة بتلعب بهاي لاين، فأنت محتاج نوعية مدافع. وأنا أتفق مع كابتن حاتم كان لازم تعاقد مع مدافع سريع،
0: بس الهاي لاين كابتن أو الدفاع المتقدم ربما نشاهد شكل مغاير هذا الموسم. المباراة السابقة برشلونة كانت نسبة استحواذ 54% فقط، ثاني أقل نسبة في ثلاث سنوات، وبالتالي قد يكون هناك تغيير مع قدوم رودري ومع الثلاثة المهاجمين اللي بسرعة فاقة
11: هو ممكن في مباريات معينة خاصة في تشامبيونز ليج ممكن يغير من طريقة لعبه الهاي لاين. ولكن تشوف في مباراة اليوم كل هجمات أتلتيك بلباو كانت خلف مدافعي برشلونة، كان في مساحات كبيرة جدا، ففي بعض المباريات لازم يتخلى عن فلسفته خاصة في الهاي لاين أو تعاقد مع مدافع سريع، لأن في مباراة تشامبيونز ليج أمام مهاجمين كبار مهاجمين سرعة هيعاني بشكل كبير جدا.
0: بالضبط. تحدث كابتن محمد يعني فليك، تعال نستمع للمدرب الألماني لبرشلونة متحدثا بعد نهاية المباراة.
13: تهانينا على هذا الانتصار. اليوم شهدنا رافينيا يلعب كمهاجم وكلاعب رقم 9، 3 أهداف في مباراتين، ليس فقط الأهداف ولكن أيضا التحركات. هل هو أفضل مهاجم يمكن أن يكون لديك هذا الموسم؟ لا نعرف ذلك. بالنسبة لي من المهم جدا عندما نضع خطة للمباراة وأن يكون رافينيا رقم 9 وأي لاعب آخر يلعب في نفس المركز أن ينفذ الخطة التي وضعناها. وأعتقد أنه كان جيد جدا، كان متحركا في هذه المباراة وبالقوة التي لعب بها وكيف يركض وكذلك أيضا تسجيل الأهداف.
9: بما حدث في الدوري الإسباني إلى كأس الرابطة الإنجليزية مشاهدين الأعزاء، حيث حقق فريقان لندنيان انتصارين في مباراتيهما ضمن كأس الرابطة. كابتن حاتم، تشلسي يفوز بهدفين على لوتن،
12: يعني أكيد أن انتصار مهم، استمرارا الفريق في تحقيق الانتصار الثاني بالنسبة للمدرب يعني ألونزو، الهدف الأول عن طريق ويلبيك المنتدب كذلك الجديد، ثم الهدف الثاني في دقيقة 79 المدافع ضد يعني مرمى ستيفاو شيرك، يمكن غير كذلك من طريقة اللعب. أكيد أن الفريق هذا يعطي الفريق
9: أشرك ويلبيك
12: أكيد أكيد هذا الإشراك في مباراة الكاس، المدرب يستغل نوعا ما الإشراك للفريق نوعا ما.
9: فولام أيضا في لندن يفوز كت
11: فوز مهم لأبولوا في ملعب كريفن كوتج، يمكن الشوط الأول شهد تألق سميث رو، كان ممكن يحرز أكثر من هدف هذا اللاعب، ما شاركش في المباراة الأولى أمام تشيلسي، وأيضا لاعب آخر كانش بشارك بشكل أساسي الموسم الماضي مونيز قدر أنه يضيف الهدف الثاني بالنسبة لفولهام. وأيضا الوافد الجديد اللي سجل في المباراة الأولى أمام تشيلسي في البريمير ليج غونزالو غارسيا قدر أنه يسجل الهدف الثالث، وفوز مهم جدا
9: لأبولو.
11: هو مهاجم ممتاز محمد، وإضافة قوية بالنسبة لفولهام، طريقة لعبه وستايله قوة البدنية مماثل تماما لطريقة لعب فولهام في البريمير ليج.
9: شكرا كابتن محمدي، شكرا للكابتن حاتم، شكرا لكم، نلتقي على خير بإذن الله تعالى. شكرا لكم مشاهدينا الحسن المتابعة، لكم تحيات كل زملائي هنا في بي إن سبورتس، وعلى محبة نلتقي دائما بإذن الله تعالى. تصبحون على خير.